0: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى الوكي جافشان، نبدأ لكم أول برنامج بقسم العربي هنا اليوم الصباح، اليوم يوم الاثنين يوم 24 شهر أغسطس سنة 2026. 75 دقيقة نقول السوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرحة، 7:15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وسياد أغاني مختلفة لهدي الصوت من 15 دقيقة. 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفنا أجدير جوبير من ناس زملائنا القاعدين في جريري صانفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار، نذكركم يا وسلمكم كثير. تشيز فالغادي من البرامج كلمة صباح في مدانة 75 دقيقة من قصر نجري تنقونا معنى كرتية المنقات وتشيز فالغادي من هارون ومصر هاد ممكن لأقدي يسمينا والأغنية أحلى كل المسلمين ومسلمين تنا راجع كاد القديم في جميعنا في الفرقان في القاري صباح سيد.

57 دقيقة في الاستديو راديو كات، نواصل دائما ببرمينا بغص مروبي من المجمنة الحاجة ولدن بتيوة حامد حسن التجاني موسى الرئيس محمد موسى حسن دليجي أبا الزين حسين الشيخ جدة محمد إدريسة الإمام محمد حامد آتي أتيمة أصب الله محمد جيمي محمد جبرين كشل مكايلة الحاجة جبرين دونغوس جدة إما عمر الغوني الحاجة محمد طيراب رخيص إبراهيم إدريس محمود الحاجة حسن عيسى حسين جبرين عبد الله محمود الغوني الجيجير الغوني مامون الغوني دينا لوان عبد الكريم جراتا اللوان جدة بركة وادي عبد الكريم الشيخ حسن عبد الله الشيخ حسين حسن الشيخ موسى حسين الشيخ عبد الرحمن بشارة بلاما جدة حسيني بلاما جدة عمر بلاما جبرين جاغا إلي حسن آدم بلاما حسن آدم بلاما توم محمد بلاما عيسى بشير بلاما عبرس بلاما قنبو جبرين بلاما محمد آدم جرمة بلاما الحاج عثمان بلاما قيمة بلاما أبا عيسى بلاما إبراهيم حسنة بلاما بركة الشيخ عبادي الشيخ بلاما سماين بلاما هارون خيا دليجي خليل دليجي حامد محمد الشيخ عبد الله حسيني محمد الضهية الغوني آدم حسنة سيد عبد الله عمر خميسة دليجي موسى كومبا دليجي كليسيما بلاما موسى كوندي دليجي عبد الله جبرين دليجي رماتا غومبو دليجي الشيخ حسن متر دليجي جابر جبرين الشيخ جدة دوشوش دليجي رماتا حسن دليجي أبا كاكا بلاما غاجيري دليجي عبد الرحمن مكايلا اللمير جمال يايا موسى اللمير محمد حسن نقلديمة دليجي محمد أجلة دليجي بيت محمد دليجي أبكر إدريس خاص ذلك أبكر إدريس ساكن دليجي جبرين المعلم دليجي اللوان حسيني الشيخ دوشوش محمد دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي فيصل جدة دليجي الشيخ جدة دليجي حسن مهمتا دليجي محمد عيسى دليجي حسن إدريسة دليجي حسن إدريسة زكريا دليجي إما أخي دليجي آدم إدريس دركتر ديناء تيراب تجاني حسين راماتا أسرة إدريس تيراب دليجي كاسر جدة الشيخ عيسى جدة السوار بكر عبد اللوان إدريس إبراهيم بلاما عيسى أيوبا بلاما هارون يعقوبا بلاما بركة حسيني بلاما إيلي زكريا بلاما حسن محمد بلاما يعقوبا قنبو جرما أبكر حسن عبد الرحمن آدم بريش أخونا أوداد الله بلاما جدة أمينة بلاما أبكر آدم عبد الرحمن عيسى دليجي جدة النور يا الشيخ توم موسى دليجي موسى بكر يا رحمة الوكيل رمات إلي الحاج إدريسة أبا عبد الغادر بشير بلاما أزرق كلهم في أنجوكدي يبلغوا بهزن لكل أهل البيدين والقريبين البر وداخل بموتنا بتهم وزوجتهم أشتى التجاني الماتة دولت الباري والصلاة كمان يسووها ألم بلي تنين في هلي تنبتي وانتات الدليجي أبا الزين حسين نواصل دائما ببر من أبا غصم العربي الساعة 7:09.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني، ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلوت تشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق، في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: بريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنتشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارتشي هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقا، وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو، وكل كي قايد بدون إنترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك. نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. بريكاش المراحنة متاحة للجميع.

0: السبعة وخمسة عشر دقيقة في الاستوديو، أنا راديو تشاد، الزميل بشير عمر بشير جايز في نسان مينا، نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني، طبعا الزميل هارون، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأها بالعالمين. الوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أبو الطيب جايب واصل في الجولة القمة بها في صباح ومنشاق البلد، والوزير الزراعة كيدب له وكمان وصل في مدينة كومرا، ده في إطار زيارة قبل يقوم عشان يشيف النشاطات مثل موسم الزراعة القديم فوق دلالاوين. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. الوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أبو الطيب قاعد بواصل في الجولة القمة بها في منشاق وصباح البلد. في إطار الجولة دي الوزير البروفيسور عبد الرحيم أبو الطيب كان وصل في مدينة أبشة، الوزير هناك كان فات شاف الزرقانة البتوار عن اللهوم، وشاف كيف الأمل ماشي فوقها من الناحية انت النظافة والصحة. في خلال الزيارة دي كمان البروفيسور عبد الرحيم أبو الطيب أنت توجيهات للمسائل عشان يحترموا النظام على الخدمة والقانون اللي بنظم الأمل يمشي أديل بدون أي صعوبات. وبعد الوزير كان فات شاف البناء الجديد، هنا البناء الجديد، هنا السوق، هنا البهايم، وشاف كذلك البارك، هنا الفاكسيناسيون، هنا البهايم اللي كان صوت الحكومة في مدينة أبشي ولا كان بناه المشروع برابس دي. بعد الوزير كان فات شاف المنطقة جروة ومنطقة رهض الكول القاعدين بشربوا بوشي فوقها كتير من الجمال، والوزير بعد ده كان قدم كلمته ورسالته لبعض سيادة البهايم. خلينا نسمع بعض من كلامه.
2: إني لا شغل تلين في كلام سيه أنا بعيم ده. ولا قبال ما يمرضك نسولم فاكسيناسيون نتا أموم نسولم يخايا ولا كان مرضك نداوم وكان التنين كله ندور نسودا إلا بدواء العديل. بس كان دواء ما عديل قال نخدم بيه ده ما بمشي بكان دهاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
1: ألا سموت ده الوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أوض الطيب. في مدينة كومرا عاصمة ولاية مندول وصل أمس الوزير الزراعة كيدب على ده في إطار زيارة أمل قايد بقوم هناك تخص الخدمة انت الزراعة في الولاية المندول. الوزير بعد وصوله طوالي بس كان سوى ملمة مع المزارعين ولا مسائل ولا شركاء الحكومة، كلم معهم في الحصيلة انت الأمل هنا الزراعة سنة 2025، وكلموا في الهمبولات اللي قاعدين بواجهوها في الموسم الزراعي الحالي من ضمن الجفاف القايد بنشاف في كل الأراضي الوطنية. في كلمته أكدت الوزير هنا الزراعة بيكونوا الوزارة سمعت كل المعلومات من المواطنين وتوفر وتشيد حالة عشان توفر لهم الإمكانيات المطلوبة بدورها عشان ينجح الموسم هنا الزراعي الحالي. وبعد ده الوزير قام بجولة فات شاف المزارع والجناين من الخضروات القادي في ولاية مندولة. الجمعية الوطنية هن بلديات جات كان نظمت واحد ورشة هنا في العاصمة جمينة، الورشة تدريب بخصوص القانون البنظم اللامركزية. الورشة استفاد منها 45 من الموظفين اللي كان انتخبهم في البلديات هنا الدائرة رقم 7 سبتة معرند السماء ولا دائرة رقم 10 جيزة معرند السماء هنا في العاصمة جمينة. في خلال المدة هنا 3 يوم المشاركين في الورشة دي كان لقوا مواضيع كثيرة استفاد منها في مجال اللامركزية وشنو يقدموا لفايدة هنا السكان اللي كان انتخبهم. في كلمته هنا كمالي انت الورشة الرئيس هنا جمعية بلديات تاجات سنوسي حسن عبدالله المير هنا مدينة جمينة أكدت بكون اللامركزية ده مشروع مهم في الحكومة ولا مشروع ذلك اهتمام كبير من البلديات وطلب من المشاركين المعلومات اللي لقوها خليه يطبقوها في أرض الواقع. الأمين هنا الساهل فرع المكتب هنا جات كان صو جمعية أمومية هنا في العاصمة انجمينا في الجمعية الأمومية القير أدية كمان كان صو قدموا مواضيع كثيرة كلموا بها في دور هنا الأمين في السلام والأمن والتنمية الدامية في بلد نجات، ده في إطار الموضوع اللي كان خطوا إنوانه في الملمة صوها في خلال الجمعية الأمومية.

الساعة 7:23 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شوية أغاني إننا بلغنا وفاة نقول لكم الحاج محمد الجد جسر محمد داقورو مرسال موسى عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد دبوغا عبد الله عبد الرحمن ففيلي دبوغا الإمام حسيني أمبرلا أمبرلا جدة جبرين قنبو جبرين دنبو جبرين فكي رماتا بلاما جبرين بخريسة محمد دنا أبقاسي أبرس أبقاسي أبرس ليمان سليمان معلم موسى جدة جبرين حسيني إما هارونا محمد هارونا محمد سليمان آدم عبد الله الحاج الجد سليمان دقو توم عبد الله عبد الرحمن الشيخ عبد الله قادو الشيخ إدريس بكر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما إما نقاس بلاما محمد كنداو بلاما آدا كوشا آدا كوشا خرصة الشيخ محمد الجازين بلاما حسن محمد بلاما جد آدم بلاما الحاج قنبو بلاما جد هارون بلاما هارون أهمرشين بلاما محمد آدم أمسنيتي بلاما عمر مكايلا بلاما آدم جابي بلاما آدي هارون بلاما مؤمن خير الله بلاما نايم دورو بلاما آدم الحاجة بلاما عبد الله هامد بلاما يونس أبخريس بلاما ريني أنغابتو بلاما محمد أمباري بلاما أحمد رماتا جبرين حسنة دقرقور أبقجة بلاما جد بشارة بلاما محمد عمر بلاما حسيني بشارة بلاما محمد سيد بلاما محمد أخي الشيخ عبدي سليمان بلاما درما جبرين بلاما آدم مكايلا بلاما جد قلوب عبد الله يوسف الحاج بشارة الجيتة الشيخ محمد أمبريا بلاما والقادو بلاما قنبو رماتا الحاج محمد مهمت بلاما صالح رماتا بلاما محمد آدم رماد إدريسا بلاما رماد بشارة الحاج أبا سيد ألقوني أب بكر عبد الرحمن ألقوني عبد الرحمن أب بكر قنبو إدريسا قاديرا حسين محمد إدريس أخي رحمة بلاما جد أخيب الحاج جبرين مصطفى خرص عبد الله الشيخ هارون جبرين بلاما جد محمد شوكا جرمة حسنة الحاج يايا جوكو ساكنة جدة بشارة محمد كوري هارون بلاما إدريس جدة بلاما دقشين إدريس بلاما جدة جراتة بلاما محمد عبد الكريم بلاما البشير طاهر محمد رماتة الجدة قادو أسرة دليقي آدم بورو الشيخ عبد الرحمن أبا بلام محمد ولد الشيخ إما بلام محمد قندي بلام محمد جبرين بلام عمر محمد الإمام جبرين كوشي يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم محمد دبوغ مرسال المات ولد الباري والصراك من يسوها لهم بالاثنين في هل الدلكين انتات البلام جبرين أبخريس كانتون أفورك الساعة 7:28 دقيقة.

انا انا انا بيا بلد وما طب طب سندا بدري تكلموني بي يا مرضى كم كما كنا كوبا نمشي وسا برناري انا قالك ابو داجي بزاربا نار مدن كان يا تبو مليا على جرك تم تكل شوكا تودي الدنيا الاخره تجمع كل لا الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مطر قلبي تبو مصر بلنجري كم اللواء يبير بلنبو على شقا جسوار جس الصبا جسوار جس دناتا هذي سربنا بريد سغراجي زبلغي الصلاة هلا يقيد ما رمى

من اللي بقى البتين من بقني فيها مين تمرية بيت جوكر خادم خضية القانية مري ودائية تركي اللي نصاري بلا شرية هنون كابل مجافية تاري كرمت الجوت بالنولية شركة بالجامعة كرضية بورية نيالي بقصولية كمسنبر ديبا

ورنا كرابين كذا طبعاً عمون بين فلاتة من رب الدين بالبقر سارين أمشيراً كثيراً مجد بجميل هون 50 سويت 120 ودى التارغة الدردير بغوض البشير تغير قلبك بالوالكنغول برايين ولا كنغول برايين وين وما

سبر جابنا صارق سري جنر بدن قدام لا قزالة دنا يمشرم طوالة أترك دي بتجد هاتا قي ضرب مالك أصير تارجا ببري جهل فشار قدار بمام دالة بدالة عن قدر يقارة كورة بشق بشارة بتلقوري ناما يروا مقيب لباما فرنا هذا قرآن.

علينا بنزيد علينا السلامة علينا الهمة دي علينا ولا زوالينا أنا بعيد علينا إلي قرقا إلي قرقا تدفوتي إلي قرقا أنا بعيد علينا بنزيد علينا ولا زوالينا قراطيب علينا جرافين علينا الكرة علينا بيت بقشم كليا بدلوا قدب فنقدا البكر فوق رما بدلوا جقما سياشو باشا بدلوا فوق قوا القلاب يدرين قدا على طالف ابتقرا ولاتي بيبندر الزيفا يقدر كرند ما جرق لبنا بيت بقدر جند خالة ودر قناة طالي يشرو شوكرا دمكر قمام شكرا دمكر فلتم قدرا أبا تغير أبا بيت أبو جنبا.

كرتانا ورجل يا بيه نادر بطريقي مولدن بكيري يسير البيري بالتنقين يا مر بيري لما قرر يجيلي كلب التتميري مامو طور الشيء.

كل بداية لها نهاية والمبدأ مكمل كل شيء لكل شيء كل بداية لها نهاية. بينا نختم برنامجنا بقسم الله ربيعنا اليوم الصباح اليوم من 22 شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة سميت مناودة أغنوية بلاغتكم الهدية والرسمية سميت نشرة الأخبار أغاني مختلفة دعايات خدم كيف كانت الفن ريكو بير تجهيز وتقديم هارون ومسلاجنا خلوا البقال لازم الثلاثين لا يشتمتع بلك البرامج بكلام صراحة هنا مجمعنا أرادو جانشان.

0: yuqimu rushidun wa annaka.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullah. Demain 25 août 2026 correspond à 12 Rabi'al Awwal 1447, date marquant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme d'habitude, chaque année, à la veille de l'événement, la haute instance islamique du Tchad commémore l'anniversaire du prophète. C'est ainsi qu'une cérémonie va démarrer d'un moment à l'autre dans la grande salle de conférence de la mosquée Roi Faisal. Et c'est dans cette optique que la Radio Tchad a déployé une forte équipe pour vous faire revivre en direct l'événement. L'équipe est composée des techniciens Mohamed Maazal, Adam Ahmed Dungous, Moussa Faksala, Mahmoud Gassara, Abou Bakar Mohamed Oumar, Saleh Abderrahman et Haroun Saleh. On a Mohamed Kial et Abderraouf qui sont au reportage. Et en direct, Mohamed Oumar Idriss en arabe et moi-même, Yassine Ibn Ahmed en français. Et sans oublier l'équipe du siège à la coordination, on a Mahdi Mohamed Abdoulaye. Le programme de la cérémonie se présente comme suit. 15h, mise en place terminée. 15h30, arrivée des invités. Arrivée des oulémas, imam prédicateur et mémorisateur du Coran et cheikh des Zawiyah, c'est à 15h35. Arrivée des membres du Conseil national des affaires islamiques, 15h40. Arrivée des autres leaders religieux, 15h45. Et arrivée des représentants des ONG à 15h50. Arrivée du sultan de la ville d'N'Djamena, 15h55. Arrivée des maires de 10 communes et des maires de la ville d'N'Djamena, ainsi que le délégué général de N'Djamena. Arrivée des membres du gouvernement à 16h05. Arrivée des ambassadeurs à 16h10. À 16h15, arrivée des présidents des grandes institutions de la République. À 16h20, arrivée des représentants du chef de l'État. Et à 16h30, début de la cérémonie. 16h35, ouverture par la lecture du Saint-Coran. 16h40, mot du comité d'organisation. 16h50, éloge sur la vie du prophète. 17h10, mot du président du Conseil national des affaires islamiques et son interprétation en langue française. 17h30, clôture de la cérémonie par la lecture du Saint-Coran. Mohamed Oumar.
2: المستمعون الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نحييكم من الإذاعة الوطنية التشادية وفي نقل مباشر هذا النقل الذي ننقله لكم من قاعة المحاضرات بالجامع الكبير للملك فيصل وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم غد 12 من ربيع الأول 1448 الموافق 25 من أغسطس للعام 2026 وبهذه المناسبة العاطرة يقيم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد حفلا رسميا بمناسبة هذه الذكرى المباركة وذلك تحت شعار قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المستمعين الأفاضل في كل مكان إلى حضراتكم عرض فقرات برامج الحفلة نهاية الاستعدادات عند 3 مساء وصول المدعوين عند 3:30 وصول العلماء والأئمة والدعاة وحافظة كتاب الله وشيوخ الزوايا عند 3:35. 3:40 وصول أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية. 3:45 وصول القادة الدينيين. 3:50 وصول مدراء المنظمات الدولية والإسلامية. 3:55 وصول سلطان مدينة جمينة والسلاطين. 4:00 وصول عمدة الدوائر 10 وعمدة مدينة جمينة والمندوب العام للحكومة لدى مدينة جمينة. 4:05 وصول أعضاء الحكومة. 4:10 وصول السفراء. 4:15 وصول رؤساء المؤسسات الكبرى للدولة. 4:20 وصول ممثل رئيس الجمهورية. 4:30 بداية الحفل. 4:35 الافتتاح بالقرآن الكريم. 4:40 كلمة اللجنة المنظمة. 4:50 مدائح نبوية. الخامسة وعشر دقائق كلمة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وترجمتها إلى الفرنسية، أما الخامسة والثلاثون الختام بالقرآن الكريم. المستمعون الأفاضل في كل مكان، إليكم تحية الفريق العامل لهذا النقل المباشر، محمد معزل وآدم أحمد دونغوس وموسى فوكسيا، محمود قثرة، أبو بكر محمد عمر، صالح عبد الرحمن، هارون صالح، وفي التغطية عبد الرؤوف ومحمد كيال، التنسيق مهدي محمد عبد الله، ومنا في التقديم كل من ياسر بن أحمد ومحمد عمر إدريس.
1: Actuellement, la grande salle abritant la cérémonie est en train de faire son plein. Les organisateurs attendent les invités et les officiels pour démarrer la cérémonie. Déjà, l'on note la présence des oulémas, des mémorisateurs du Coran, des délégués du conseil islamique et des louangères qui vont animer cette rencontre avec des éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut dire aussi que la sécurité est de mise. Les éléments de la police nationale et ceux du comité de vigilance à la Abrar sont sur le qui-vive.
2: المستمع الأفاضل في كل مكان، القاعة مكتظة بالحضور، قاعة المحاضرات بالجامع الكبير للملك فيصل، حضور المشايخ والأئمة والدعاة والجانب النسائي أيضا، هناك عدد كبير من النساء داخل القاعة، وكذلك الشرطة الوطنية وكذلك جمعية الأبرار في التنظيم، وأيضا وسائل الإعلام المختلفة، التلفزيون الوطني في النقل المباشر والإذاعة الوطنية، وهناك الصحف الإلكترونية ووسائل إعلامية أخرى. نحن الآن في استماع لمدائح نبوية وحتى بداية المناسبة.
0: ينبع الماء عن كفي رجليه إذا ضهك يفطر عن مثل حب الغمام مبد لذلك الحبان أي الحبوب المحظية نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ركبانا ومشيان دائم البشر يبدع من لقيه بالسلام إذا مشى كأنما ينحط من صبب مشية روحانية دائم الفكر طويل السكوت متواصل الأحزان اللهم صلِّ

0: יורד.
1: Mesdames et messieurs, nous sommes toujours...
2: Messieurs Dubril Seydem, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la
1: République. Donc le représentant du chef de l'État, le conseiller chargé de mission, Dubril Seydem, qui est déjà arrivé dans la grande salle de conférence de la mosquée Roi Faisal. Certainement que la cérémonie va démarrer de moment.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صاحب السعادة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل السعيد عمة ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو صاحب الفضيلة رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ دكتور عبد الدايم عبد الله عثمان صاحب الفضيلة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى معالي السادة رؤساء المؤسسات الكبرى بالدولة معالي السادة السفراء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد معالي السادة الوزراء أعضاء الحكومة السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان السادة المستشارون برئاستي الجمهورية والوزراء فضيلة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد السادة القادة الدينيون من الكاثوليك والبروتستانت السادة مدراء وممثلو المنظمات الدولية والإسلامية السادة من القادة سعادة ممثل عمدة مدينة إنجمينة سعادة ممثل جلالة سلطان مدينة إنجمينة السادة عمد الدوائر العشرة بالعاصمة إنجمينة السادة العلماء أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد السادة المشايخ الإداريون والتنفيذيون والفنيون بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد صاحب الفضيلة الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ دكتور أبو بكر والرمدو السادة العلماء أعضاء هيئتي الإفتاء والقضاء بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة رئيس اتحاد أئمة تشاد والسادة العلماء مناديب المجلس بالدوائر العشرة والأئمة والدعاة وحفظة كتاب الله عز وجل وشيوخ الزوايا والمقدمين والمادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم السادة ممثلو مشيخة الطريقة التجانية وجماعة الدعوة والتبليغ وممثلو جماعة أنصار السنة المحمدية مدعوون الحفل الكريم تتجدد مشاعر الفرح والامتنان وترفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء وتتسابق الألسنة لتبادل أجمل التحايا والأمنيات بالمولد النبوي الشريف إذ نحييكم بأعظم وأجمل تحية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل العام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى أكرم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الحفل الكريم يقيم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الحفل الرسمي بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في 11 من شهر ربيع الأول من كل عام تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو ويجيء شعار هذا العام تحت مدلول قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خير ما نستهل به حفلنا آي من ذكر الله الحكيم مع الشيخ القارئ حسن آدم حسن. نذكر السادة الحضور ريثما يصل الأخ القارئ بأن هذه المناسبة تنقل مباشرة عبر الفضائية التشادية التلفزيون الوطني، وكذلك عبر أثير الإذاعة الوطنية، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وعدد من وسائل الإعلام الإلكترونية. لذلك نرجو من الإخوة المنظمين بعدم التحرك كثيرا أمام المنصة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

0: محمد فتم لنا البشرى وعما نواله.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
0: بل أرض هل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
0: قد اختير من كل العوالم.

0: عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام الحقير وصاله.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
0: عليه صلاة الله.

0: الله وعلى آله حق قدره ومقداره. هكذا أيها السادة استمعتم إلى فرقة رجال حول الرسول وهذا المديح الرائع الذي أسلج القلوب كان من مدح رئيس رابطة المادحين بتشاد المادح الكبير الشيخ بومبو محمد حسن. أيها الجمع الكريم، إن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بتشكيلته الحالية وباسمه السابق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومنذ سنين طويلة أيها السادة، والمجلس يحافظ على الثوابت الدينية لهذا البلد بالحفاظ على الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، منذ أن كانت رسميا وشعبيا في العام 2008 إذا احتفل المجلس مثل هذا الاحتفال الرسمي وعقبته احتفالات عدة واحتفالات شعبية في مختلف الولايات الوطنية حرصا منه على الحفاظ على الثوابت الدينية وكذلك على الوئام الاجتماعي وكذلك أيضا على ضبط العمل الدعوي الإسلامي في هذا البلد. فمشايخنا يسيرون على هذا النهج ونسأل الله لهم التوفيق والسداد إذ نشحت مثل هذه الاحتفالات التي تقام وتحت الرعاية السامية للسلطات العليا للدولة. En tant qu'organisation fêteur, le Conseil national des affaires islamiques du Tchad vise à servir tous les musulmans, à renforcer la sécurité communautaire et à inculquer les valeurs de tolérance dans la société. À l'occasion de cette journée commémorative de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Conseil a diffusé le message d'orientation axé sur le service de l'islam, des musulmans et de la nation. Le moment tant attendu, mesdames et messieurs, est arrivé. Nous invitons Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane, président du Conseil national des affaires islamiques du Tchad, à prononcer son discours des circonstances. بهذه المناسبة نتفضل أن ندعو فضيلة رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بتشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الدايم عبد الله عثمان ليقدم خطابه السنوي بمناسبة الاحتفال الرسمي بذكرى المولد النبوي الشريف. ندعوه أن يتفضل إلى المنصة مسددا وموفقا. وبهذه المناسبة نرحب بوصول نائب رئيس مجلس الشيوخ سعادة السلطان جلالة السلطان بلقاجي ولي محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيد ممثل مقام رئيس الجمهورية الأخ المستشار جبرين سعيد إمام، السادة أعضاء الحكومة، سيد نائب رئيس مجلس الشيوخ وسلطان شارب قرمي، السادة أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيون، السادة مستشارو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، سعادة الشيخ دكتور محمد خاطر عيسى مستشار الخاص لرئيس الجمهورية، السادة السفراء والسلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ أعضاء المجلس الوطني.

0: للشؤون الإسلامية بجمهورية تشار. اللجنة المنظمة للاحتفالات الرسمية والشعبية. السادة ممثلو الكنائس الكاثوليك والبروتستان. السادة أعضاء منبر الأديان للتعايش السلمي والوفاق الوطني. السادة الممثلون لروافد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية. الإخوة اتحاد أئمة واتحاد الخلاوي القرآنية وحلقات العلوم الشرعية والمادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعالمات والحافظات. السادة ممثلو الإدارات والمؤسسات الجمعية والجمعيات المدنية. السادة الإعلاميون الإخوة والأخوات الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني باسمي وباسم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشار أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه للاحتفاء بذكرى مولد خير البشرية ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: ورفعنا لك ذكرك، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد رفع الله ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعل سيرته نورا يهدي الناس إلى طريق الخير والرحمة والعدل والسلام. إن الاحتفال بالمولد النبي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، إنما هو مناسبة نجدد فيها الأحد بأخلاقه ونستحضر رحمته ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك يخدم الإسلام والإنسان والوطن. أيها الحضور الكريم، لقد بعث الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومن أعظم ما نحتاج إليه اليوم في مجتمعنا التشادي أن نجعل هذه الرحمة واقعا نعيشه، لا مجرد شعارا نردده. فمولده صلى الله عليه وسلم ليس فقط يوما لميلاد رسول عظيم أنقذ الله به الإنسانية وصحح به الاتجاه، أي اتجاه الزمن والتاريخ، وإنما هو ذكرى مولد أمة صنعها هذا النبي الكريم ورباها على كرائم الأخلاق، وإنما ذكرى ميلاد أمة وأصول الفضائل والدعوة إلى الخير والحق ومقاومة الشر والباطل. وبفضل التعاليم النبوية قدم المسلمون في مسيرتهم الحضارية كثيرا مما أسعد الإنسانية وظللها بظلال وافرة من العدل والحرية والإخاء الإنساني، وأصمها مما ارتكست فيها الحضارات الأخرى كانت في بادع أكاساتها وبالا وشرا مستطيرا على البشرية قديما وحديثا. إن احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين ليس احتفالا بعظيم من العظماء أو مصلح من المصلحين ممن يتوقف التاريخ عند أدوارهم قليلا أو كثيرا ثم لا يلبث أن يروح ويتركهم. إنه احتفال من نوع آخر مختلف. إنه احتفال بالنبوة، هو احتفال بالوحي الإلهي وسفارة السماء إلى الأرض والكمال الإنساني في أرفع درجاته وأعلى منازله. إنه احتفال بالخلود في أرقى مظاهره وتجلياته. إنه احتفال بالتشبه بأخلاق الله تعالى قدر ما تطيقه الطبيعة البشرية، هو تعظيم لرسول الله وتحريك لقلوب المؤمنين، فيه زيادة الحب لأحب الخلق إلى الله. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواكم. الاحتفال أيها الإخوة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى حديث صحيح من البخاري أو مسلم، بل يحتاج إلى قلب صحيح نقي محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحفل الكريم بمناسبة هذه الأجواء النبوية، أريد أن أرسل بعض الرسائل المهمة التي نحتاجها في حياتنا اليومية. رسالتنا للتعايش السلمي، إن التعايش السلمي مسؤولية الجميع، وأن تشاد وطن واحد يجمع أبناءه على اختلاف قبائلهم ومناطقهم ولغاتهم ومكوناتهم الاجتماعية والثقافية، وهذا التنوع ليس سببا للخصومة، بل يمكن أن يكون مصدر قوة وثراء وتكامل إذا أحسن التعامل معه. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام لم يجعل القبيلة سببا للتعالي أو الاقتتال، وإنما جعلها وسيلة للتعارف والتعاون. ومن هنا فإن التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التشادي ليس خيارا ثانويا، بل ضرورة وطنية وواجب ديني أخلاقي. رسالتنا في مواجهات النزاعات القبلية، أيها الأخوة والأخوات، إن النزاعات القبلية مهما كانت أسبابها أرابح فيها، فالدم التشادي واحد، والأرض واحدة، والمصير واحد. فقد حذرنا الله تعالى من التنازع فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال سبحانه تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإن النبوة المباركة تمد أيدينا إلى جميع مكونات المجتمع التشادي بمختلف قبائلهم ومناطقهم واتجاهاتهم، ونقول: نحن مختلفون في أصولنا الاجتماعية لكننا متساوون في المواطنة، نحن متنوعون في ثقافتنا لكننا متحدون في وطننا. إن من واجب العلماء والأئمة والدعاة والمربين والمثقفين ووسائل الإعلام والشيوخ هو أن نربي أبناءنا وعلى أن اختلاف القبيلة لا يعني اختلاف الأخوة، وإن اختلاف المنطقة لا يعني اختلاف الوطن، وأن اختلاف الرأي لا يبرر العنف. رسالة إلى الوحدة، الوحدة الوطنية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعا يقوم على الأخوة والتآخي بين القبائل وكل القيادات الاجتماعية، أن يكونوا جسورا للصلح لا منابر للفرقة، ودعاة للرحمة لا محرضين على الكراهية. علينا أن نتعاون على العدل، علينا أن نتعاون على الإخاء، ونضع أسسا تحفظ حقوق الناس وتمنع الظلم والاعتداء. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. وهذه الرسالة التي نحتاج إليها اليوم، أن يكون التشادي للتشادي سندا ورحمة وأخا وشريكا في بناء الوطن. رسالة إلى إخواني أئمة المساجد والدعاة والمرشدين، إن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة عظيمة، فلا تجعلوه مجالا لإحياء العصبيات ولا للتهريج على القبيلة أو المنطقة أو المكون الآخر. اجعلوا منابرنا مدارس للأخلاق والرحمة والوحدة والتسامح والمصالحة. قولوا للناس إن المسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجعل الكراهية دينا، ولا الانتقام منهجا، ولا الظلم وسيلة. إن الكلمة قد تشعل فتنة، والكلمة نفسها قد تطفئها، والكلمة قد تفرق مجتمعا، والكلمة تجمع أمة. فلنختر الكلمة التي تجمع ولا تفرق، وتصلح ولا تفسد، وتبني ولا تهدم. رسالة إلى الشباب، وأخص شبابنا الأعزاء برسالة من القلب: أنتم مستقبل تشاد، فلا تسمحوا لأحد أن يستخدمكم وقودا للنزاعات. لا تجعلوا وسائل التواصل الاجتماعي منابر للشتائم، منابر للتحريض ونشر خطاب الكراهية. كونوا جيلا يحمل العلم بدل السلاح، والحوار بدل العنف، والتسامح بدل الانتقام، والوحدة بدل العصبية. إن وطنكم يحتاج إلى عقولكم، إن وطن شاد يحتاج إلى علمكم وأخلاقكم وطاقاتكم أكثر مما يحتاج إلى الخصومة والصراع. رسالة رحمة إلى جميع مكونات المجتمع. وفي هذه المناسبة، لا ينبغي أن نختلف في حرمة الدم وكرامة الإنسان وأمن الوطن. إن تشاد أكبر من أي قبيلة، وأغلى من أي خلاف، وأعظم من أي نزاع. وفي هذه المناسبة المباركة، نجدد التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة وكل القوى الاجتماعية في ترسيخ السلم والأمن والاستقرار. فإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشاد سيظل بإذن الله مؤسسة وطنية تسعى إلى نشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز الوحدة والتعايش السلمي والحوار والمصلحة، ونبذ خطاب الكراهية والتطرف والعنف. كما نسمن اللفتة الوطنية الكريمة التي قام بها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو حفظه الله، قام بالعفو العام الذي تشمل جميع طبقات المجتمع بما فيهم السياسيون من المعارضة. نشكره على ذلك. هكذا تبنى الأوطان، والتاريخ يسجل ذلك. فهذا تطبيقا لقول الرسول، قول الله تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعف من ظلمك، وأعط من حرمك، وصل من قطعك. أيها الجمع الكريم، في نفس السياق، قام المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في الأسابيع الماضية بجولة توعوية في أغلب ولايات البلاد، وسيستمر على العمل في الولايات الباقية إن شاء الله. وهدفنا أن نعيش بسلام وتشاد تسوي للجميع، مهما اختلفت انتماءاتنا الثقافية والحضارية. أيها الحضور الكريم، ختاما، نحتفل اليوم بمول رسول قال الله تعالى في وصف رسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنجعل من هذه المناسبة أحدا جديدا، أحدا بالرحمة بدل القسوة، وبالوحدة بدل الفرقة، وبالحوار بدل النزاع، وبالمصالحة بدل الانتقام، وبالتعايش بدل الكراهية، وبناء الوطن بدل هدمه. اللهم أجعل تشاء بلد أمن وسلام واستقرار، وألف بين قلوب أبنائنا، وأصلح ذات بينهم، واحقن دماءهم، وأبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق أبناء تشاد إلى التعاون على البر والتقوى، واجعل قبائلنا ومكوناتنا الاجتماعية جسورا للتعارف والتآخي، لا أسبابا للفرقة والاقتتال. اللهم احفظ بلادنا، ووفق قادتها، وعلى رأسهم مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إكنو، إلى ما فيه من إلى ما فيه خير البلاد والعباد. وبارك في علمائنا وإمتنا ودعاتنا وشبابنا وأطفالنا، واجعلهم جميعا مفاتيحا للخير ومغاليقا للشر. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كان ذلكم أيها السادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان، رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد، بمناسبة الحفل الرسمي بذكرى المولد النبوي الشريف. Notons que mesdames et messieurs, cette cérémonie est retransmise en direct à l'UNAMA, à la radio Al-Quran ainsi que d'autres médias en ligne. Nous saluons la présence du vice-président du Sénat, Sa Majesté, Al-Haji Wali Mohamed Youssouf, et le représentant du sultan de N'Djamena, Cheikh Al-Ghani Omar. ونحيي أيضا حضور السيدات من رابطة العالمات الداعيات وجميع الأخوات في مراكز محو الأمية على حضورهن معنا في هذا الاحتفال الرسمي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. Mesdames et messieurs, le bilinguisme oblige. Nous invitons à présent Dr Abbas Bakar Abbas pour nous faire le résumé en français de l'allocution du président du Conseil national des affaires islamiques, Cheikh Abd Daim Abdallah Ousmane.
2: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix soit sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons, chers invités. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Que l'insigne honneur à mon nom et au nom du Conseil national des affaires islamiques du Tchad de vous souhaiter la bienvenue à cette illustre rencontre célébrant la naissance de notre prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Miséricorde pour le monde. Allah dit, et nous avons exalté ta renommée. Le Mawlud n'est pas un simple rappel historique et l'occasion de renouveler notre engagement envers les valeurs émises par les prophètes, de raviver sa miséricorde en nos cœurs et de traduire notre amour pour lui en actes au service de l'homme et de la patrie. Allah dit, et nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour le monde. Notre époque exige de faire cette miséricorde une réalité vécue et non un simple slogan. La naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, symbolise l'avènement d'une communauté fondée sur la vérité, la justice et le bien. La cohabitation pacifique est une responsabilité collective. Le Tchad est une patrie unie malgré la diversité de ses communautés, régions, langues et cultures. Allah dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah et les plus pieux. Coran, Surat al-Hujurat, les appartements, 49, verset 13. La tribu n'est pas un facteur de supériorité, mais un moyen de connaissance. La cohabitation pacifique est donc un devoir religieux, moral et une nécessité nationale. Notre message face aux conflits communautaires. Les conflits intercommunautaires ne font que des pertes. Le sang, la terre et le destin des Tchadiens sont uniques. Allah nous met en garde en disant « Nous ne vous disputez pas, sinon vous fléchissez et perdriez votre force. » Et il dit encore « Si des groupes de croyants se battent, réconciliez-les. » Ulama, imam, prédicateur, autres éducateurs, chefs traditionnels et médias ont la responsabilité d'enseigner que la diversité ne remet pas en cause la fraternité. La région n'altère pas l'unité et l'opinion ne justifie pas la violence. L'unité nationale à la lumière de la vie prophétique. Le messager d'Allah, paix et salut de Dieu soit sur lui, a bâti une société de fraternité, de coopération et de justice. Il dit, les croyants pour un autre croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent réciproquement. Et les croyants dans leur amour et miséricorde et leur compassion mutuelle sont comme un seul corps. Et chaque Tchadien doit pour son frère le soutien et le partenaire dans la reconstruction nationale. Message aux imams et prédicateurs. La tribune du prophète, qui est la mosquée, est une responsabilité sacrée. Qu'elle ne soit ni instrument de division, ni un vecteur de haine. Faisons de nos mosquées des écoles, des moralités, d'unité et de réconciliation. Celui qui aime les prophètes ne fait pas de la haine une doctrine, ni de la vengeance un principe. Choisissons des mots qui unissent et qui construisent. Message à la jeunesse tchadienne. Chers jeunes, à venir du Tchad, ne vous laissez pas instrumentaliser dans des conflits. Ne transformez pas les réseaux sociaux, instruments de communication, en espace de haine. Soyez une génération de savoir, de dialogue et de tolérance. Votre pays a besoin de votre intelligence et de votre moralité. Appel à la miséricorde et à l'unité. Le caractère sacré de la vie humaine La dignité et la sécurité de la nation sont des valeurs incontestables. Nous réaffirmons l'importance de la coopération entre organisations religieuses, institutions de l'État et forces sociales pour consolider la paix. Le Conseil national des affaires islamiques du Tchad continuera à promouvoir l'islam authentique, l'unité, le dialogue et la réconciliation, et également à lutter contre les discours haineux et l'extrémisme violent. Nous saluons les gestes nationaux du président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à travers la grâce présidentielle accordée à diverses composantes de la société, y compris des figures de l'opposition. De tels actes bâtissent la nation. Pour sa part, le Conseil national des affaires islamiques du Tchad a mené une tournée de sensibilisation dans plusieurs provinces et poursuivra cet effort pour renforcer la cohabitation pacifique dans un Tchad ouvert à tous. Pour finir, nous célébrons la naissance d'un homme envoyé miséricorde pour le monde. Faisons de cette commémoration un pacte renouvelé, miséricorde au lieu de fermeté, unité au lieu de division, dialogue au lieu du conflit, réconciliation au lieu de vengeance, cohabitation au lieu de la haine, construction au lieu de la destruction. Ô Allah, paix du Tchad, une terre de paix et de la stabilité, unis le cœur de ses enfants, préserve leur sang et protège-les des troubles apparents et ou cachés. Guide les fils du Tchad vers la concorde dans le bien. Fais de nos diversités des passerelles de fraternité. Protège notre pays sous la direction du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qu'Allah le protège. Bénis nos oulémas, nos imams, nos prédicateurs et la jeunesse. Salam alaikum wa rahmatullah.
1: Docteur Abbas Abakar Abbas, secrétaire national adjoint chargé des finances et du matériel du Conseil national des affaires islamiques. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de la cérémonie officielle commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui, pour cette année 1448, l'année de l'Hégire 2026. Nous vous remercions une fois de plus d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie annuelle. Nous implorons Dieu de protéger chacun de vous ainsi que notre cher pays le Tchad. À présent, mesdames et messieurs, avant de passer à la doua, nous invitons Cheikh Abakar Mohamed Nour Seyidna pour la lecture du verset coranique. والسادة بعد استماعكم إلى ملخص ترجمة لكلمة فضيلة رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الحفل الرسمي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام 1448 للهجرة 2026 للميلاد. نشكركم على حسن تلبيتكم لدعوتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ونلتمس منكم الرجاء البقاء حتى نسدل ستار هذا الحفل بآي من ذكر الله الحكيم ثم الدعاء ثم نأذن لممثل فخامة رئيس الجمهورية وكذلك كبار الشخصيات بالتفضل إلى صالة رئيس المجلس لتناول شرب الماء وبعض من الحلويات بهذه المناسبة ثم نتيح الفرصة لحضور الكريم للمغادرة. إذن الختام بالقرآن الكريم والقارئ أبو بكر محمد نور السيد.

0: أحسنت وبارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة المباركة. Mesdames et messieurs, pour conclure, nous invitons Cheikh عبد الرحمن عزلو الدود, le deuxième vice-président du Conseil national des affaires islamiques, à nous faire la dua en cette journée belle. ندعو فضيلة الشيخ عبد الرحمن عزلو النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد ليرفع لنا الدعاء بهذه المناسبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل ونشكر الله سبحانه وتعالى بأن وفقنا وجمعنا في هذا المجلس المبارك الكريم مناسبة حفل المولد الكريم دعوة من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك وأن يرزقنا حسن الختام. فما نشكر إن شاء الله جميع القادة والرؤساء الذين قدموا أو السفراء الذين قدموا من جميع أنحاء أو أطراف هذه المدينة والسادات والسيدات الذين لبوا دعوة المجلس. فنشكر الله عز وجل لهم ذلك هذا القبول وكذلك هذه الدعوة. ونحن مسرورين جدا بلقائكم وكذلك بحضوركم ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام, نحن في ختام هذه الجلسة فنرفع أكف الضراع إلى الله سبحانه وتعالى وكلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى بقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما منا أحد إلا هو محتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حال. إذا عنده المال فيحتاج إلى الصحة, وإذا عنده الصحة والمال يحتاج إلى الأولاد, وإذا عنده أي شيء فهناك شيء ناقص, وهو محتاج إلى الله عز وجل في كل حال من الأحوال. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن نخلص في جميع دعائنا لأنفسنا ولجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, بيدك الخير كله, إليك يرجع الأمر كله, علانيته وسره, فهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين, وصل على سيدنا محمد في الآخرين, وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى, وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أيد ولي أمرنا في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين إلى الصواب والخير والعدل لما فيه خير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة التي تحضهم على الخير وتذكرهم به برحمتك يا أرحم الراحمين, وجنب عنهم البطانة السيئة التي تحضهم على الشر. اللهم إنك على كل شيء قدير. ربنا أجمع بين شملنا, اللهم أجمع شملنا وشمل جميع المسلمين في العالم كله يا أرحم الراحمين. اللهم قوي كلمتنا, اللهم قوي كلمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في العالم كله, اللهم احقن دماء المسلمين في العالم كله, وألف بين قلوبهم وطرد الشيطان من بينهم, وهدهم سبل السلام, وجنبهم الفتن ما ظهر منها بطن, وارزقهم الإيمان والحكمة في قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم طر الشيطان من جميع بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم قرب لهم الخير وبعد منهم الشر يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, إنك على كل شيء قدير. اللهم كل من حضر فينا في هذا المجلس اللهم لا ترده إلا ذنب مغفور وعمل مقبول. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك, وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم
2: ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: أيها السادة الحضور، اسمحوا لنا قليلا نعتذر لمعالي المستشار الخاص لرئيس الجمهورية السيد جمعة عبيد الحسن. الإخوة أخطأوا بروتوكوليا ووضعوه في الوراء، فنعتذر له ونشكره على حضوره معنا في هذا الاحتفال. استراز جمعة عبيد، شكرا لك على حضورك معنا في هذا الاحتفال، وهو مستشار خاص بمقام فضيلة رئيس المجلس، ينبغي أن يجلس بجانبه. نشكره على تواضعه، وهو طبعا من الإخوة الذين يحتفلون بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. زاوية الشيخ علي حسن عبد الله الكانمي تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف يوم غد بعد صلاة العصر بمقرها الكائن بحي ريبو خلف مسجد أبينا إبراهيم. الآن نأذن لفضيلة
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، هكذا ننهي معكم هذا النقل المباشر من الجامع الكبير للملك فيصل، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامه المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. هكذا استمعتم إلى مدائح نبوية شريفة، واستمعتم إلى الكلمة الرئيسية التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية، وتلتها ترجمة من هذه الكلمة. إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الأمسية المباركة، والتي نقلنا لكم فيها مباشرة المناسبة العاطرة الشريفة من الجامع الكبير للملك فيصل. Yassine Ibn Ahmed.
4: Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la cérémonie marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Cérémonie organisée par le Conseil national des affaires islamiques du Tchad. Et la cérémonie s'est déroulée même à la grande salle de la mosquée Roi Faisal. Vous avez bien sûr suivi la récitation du Coran, les oraisons du prophète, ainsi que le discours du président du Conseil national des affaires islamiques, cher et docteur Abdou Daïm Abdallah Ousmane. Cette cérémonie vous est rendue possible grâce à nos techniciens. Il s'agit de Mohamed Maazal, Adam Mohamed Dungous, Moussa Faksala, Mohamed Gassara, Aboubakar Mohamed Omar, Salih Abdurrahman et Haroun Salih. Et nous avons aussi Mohamed Kial et Abdel Raouf qui sont bien sûr au reportage. En direct, Mohamed Omar Idriss en français et moi-même Yassine Ibn Ahmed en Mohamed Idriss en arabe et moi-même Yassine Ibn Ahmed en français. Et à la coordination, au siège là-bas, Mohamed Mahdi, Mohamed Abdullahi. Wassalamu alaikum wa

كم تحداه طفل يتيم نات الدنيا فأنقذها من الضلال فلا مال ولا جاه طفل يتيم نات الدنيا فحررها من الظلم وكان معلمه الله يهدي إلى الرشد ولا يقع مشاهدة ما خاب في الدعوة زلاه وعصاه يا الله يقول

إخوان إن قاعدين قلبنا فرقة قلبنا فرقة ما في أبدا شدنا أنا علينا كلنا علينا كل إخوان نخدمه.

0: جاءت الوطنية لجمهورية جاد، جمهورية جاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم عمر حسن دهف في تقديم هذه النشرة، والبداية بالعناوين. بعد 5 سنوات من التوقف، الاجتماع الشهري حول صحف تشاد يعود للواجهة من جديد. توظيف 500 مختص في المجال الصحي وإدماج 122 متقاعدا لتعزيز الموارد البشرية أهم قرارات اجتماع اليوم. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج دكتور عبد الله صابر فضول يستقبل السفير المصري لدى البلاد سعادة طارق يوسف. الأخير يودع رئيس الدبلوماسية التشادية ويشيد بروابط العلاقات والمحبة والإخاء القائمة بين البلدين. في مدينة سار حاضرة ولاية الشرق الأوسط ستنعقد أعمال الدورة الأولى للمنتدى الوطني للشباب التشادي الفاعلين الاقتصاديين، ورئيس اللجنة المنظمة يعلن اعتماد تاريخ التنظيم وهو من الأول إلى 3 أكتوبر القادم. أهلا بكم من جديد. استؤنفت اليوم أعمال الاجتماع الشهري لصحة بقصر توماي بعد 5 سنوات من التوقف، حيث اجتمع رئيس الجمهورية بمسؤولي القطاع الصحي وشركاء الفنيين والمانحين، وكان التطعيم هو محور لقاء اليوم. خليل حسن صالح.
1: الاجتماع الشهري حول الصحة يعود من جديد داخل قصر توماي بعد توقف دام 5 سنوات، حيث اجتمع اليوم رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو بمسؤولي قطاع الصحة وشركاء الفنيين والمانحين في خطوة تهدف إلى إعادة هذا الاجتماع الشهري بصورة دورية ومناقشة قضايا الصحة والاهتمام بسلامة المواطنين. العنوان البارز لهذا اللقاء هو التطعيم باعتباره خط الدفاع الأول لحماية النظام الصحي بالبلاد. وقد استعرض وزير الصحة والوقاية عبد الرحيم عبد المجيد الوضع الصحي بشكل عام، وقال إن نسبة التطعيم ارتفعت لتصل إلى 71% هذا العام مقارنة ب 41% في عام 2017، وتسعى الحكومة إلى زيادة النسبة إلى 90% بحلول العام 2029، فيما أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية باسم الشركاء على تجديد دعمهم ومساندة تشاد لتحقيق أهدافها في تغطية التطعيم وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة. المشير محمد إدريس ديبيت نو شكر شركاء البلاد على وقوفهم ودعمهم المتواصل، مذكرا بأهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض. هذا وقد وجه المشير محمد إدريس ديبيت نو الحكومة إلى اعتماد آلية دائمة لمراقبة القرارات تحت مسؤولية رئيس الوزراء، وأصدر تعليمات لتسوية متأخرات عام 2025 وصرف مستحقات الأطراف الوطنية لعام 2026 والتي تم تسديد جزء منها مؤخرا. وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية، أشار المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى توظيف 500 من الكوادر الطبية ضمن ميزانية الدولة لعام 2026، والإسراع في دمج 226 موظفا ممن تنتهي عقودهم مع الشركاء. عودة الاجتماع الشهري للصحة يساهم في ضبط الإيقاع ومتابعة تنفيذ خطة المشير محمد إدريس ديبيت نو لتحديث النظام الصحي بالبلاد.
0: استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل استقبل سعادة سفير مصر لدى البلاد طارق يوسف، الذي جاء مودعا وزير الخارجية بمناسبة نهاية مهمته الدبلوماسية في تشاد. زكريا يحيى زكريا.
2: مصر وتشاد تربطهما علاقة ثنائية وتعاون متبادل في مجالات كالصحة، التعليم العالي، التنمية والدبلوماسية. عامان من التعاون المشترك قضاهما سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد سعادة طارق يوسف، ففي هذا اللقاء الأخوي الذي جمعه بوزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين في الخارج عبد الله صابر فاضل، تناول الطرفان أهمية هذه العلاقة المتجذرة وسبل تعزيزها بما يدفع البلدين وشعبيهما إلى مزيد من الترابط والمحبة والأخاء والمشاريع قيد التنفيذ لخير شاهد على متانة العلاقة بين البلدين. سعادة طارق يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد أعرب عن سعادته بالعمل في بلاد توماي، متمنيا ألا تكون هذه الزيارة بمثابة وداع بل بداية لفتح مزيد من الأفاق التنموية والأخوية بين مصر وتشاد.
0: إلى جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والتي وصل بها إلى ولاية جيرا، حيث عقد لقاء جماهيري ضم الرعاة وأصحاب المواشي ومحافظ محافظة مانجلمي إلى جانب رئيس مركز إداري إيريك بجانب السلطات التقليدية للكانتونات بالمنطقة. عثمان آدم الدو.
3: مركز إداري إيريف وقرية شاور بولاية جيرا استقبلت وزير الثروة الحيوانية بكل حفاوة وبهجة، وفور وصوله إلى موقع المناسبة كان ينتظره حشد كبير من الرعاة وأصحاب المواشي، فإن تنظيم هذا اللقاء يدخل ضمن إطار الحملة التوعوية الكبرى للرعاة حول أهمية تطعيم المواشي والتعايش السلمي ما بين الجانبين. هذه الخطوة تندرج ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الرامية لدعم الرعاة وأصحاب المواشي بهدف تطوير وتحديث الثروة الحيوانية. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قدم كلمة توعوية شاملة.
4: وزارك بسيب فاكسيناشون اتنين وفي نفس الوقت الهنا الجذري هنا الخنم وانفشفاش هنا البقر. الجذر هنا خنم ده المرض بمرق نقدر نمرقوه علشان ده الخنمية كانت أنا ومرة في حياتها بتم بكروبة ليه ده قلنا نسولم على تأنم خلاص ده الله أنتانا مال كتير ده الحمد لله عندنا هسا الخنم ده زيادة من 100 مليون في تشاد عندنا دوك هم من دول كل مكان كان قلنا أنتانا ومرة ما ببقى في سنة ما ببقى سنتين ما ببقى على تأنا مثل قلنا كان خنمي خلاص تأنا ومرة في حياتها بتم بكروبة ده على تأنا ده نسولم علامة عشان نعرفوها كان جيني آخر بتم ما نتأنا ما تأنا.
3: هذا ونذكر بأن اللقاء تقلله متطلبات من قبل الرعاة موجهة للحكومة.
4: الناس نالات يشوفوا القيدين بخدوا ما كده ده بجع شغل قرو باجي بشوفوا ما لي كده أمراض ويدين القيدين في المال ده كان شافوا إن ده علامات كبعرفوا بيه ده مرض الفلاني قرو كده ده وحقا العديل تم تبوب الماء يرفو بشو اللي دم مثل هالناس ده بودوا بسوبه فهيس بعرفوا المرض شنو وبوروكوا الدواء شنو تبوه وتتعلقوا له بيما كده هسا يتب تبوه دواء الدول بتبوه دي اللي في سوق الفيل هالرأي ده دواء كله يقعد في هالرأي يقعد عنده نفع ما عنده نفع الدواء كان تبوه بوه الدواء العديل خليه سفوق الدواء العديل بوه وداوه بين ملكه.
3: هذا ونذكر بأن الحملة التوعوية هذه في غاية الأهمية تحمل في طياتها استراتيجية وطنية تهدف إلى تنمية قطاع الثروة الحيوانية في كافة الأراضي الوطنية.
0: قدم أمس رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى الوطني للشباب الفعالين الاقتصاديين جان باتيست قدم حديثا صحفيا حول الانطلاق الرسمية للنسخة الأولى لهذا المنتدى والتي ستحتضنها مدينة صار. نستمع إليه بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله هنون.
5: يهدف هذا الحدث إلى توفير فضاء لرواد الأعمال الشباب يتيح لهم تعزيز حضورهم وتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل وإقامة شراكات والاستفادة من فرص التجارية المتاحة. كما صمم المنتدى ليكون تظاهرة متعددة الأبعاد تتضمن مؤتمرات ولقاءات مؤسسية ومعارض ومسابقات في مجال ريادة الأعمال ولقاءات إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية. ومن خلال المنتدى الوطني للشباب من الفاعلين الاقتصاديين الدورة 2026 رسالة قوية مفادها أن الشباب التشادي قادر على المبادرة والابتكار وأنه يمثل قوة أساسية في مسار التحول الاقتصادي انسجاما مع رؤية السلطات العليا في البلاد. ومن جهة أخرى فإن مشاركة وزارة الشباب والرياضة والتعاون مع المكتب الوطني لترقية العمل ووكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة ووكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات ستسهم دون شك في تعزيز وصول الشباب إلى مختلف الفرص المتاحة، ويعكس اختيار مدينة سارة الخضراء رغبتنا في ترسيخ هذه الديناميكية ضمن منظور وطني شامل وإبراز الإمكانيات الاقتصادية التي تزدخر بها مختلف أقاليم البلاد، وعليه ندعو الشباب من رواد الأعمال إلى المشاركة الواسعة في هذه المبادرة، كما ندعو الشركاء إلى دعمها ومواكبتها ووسائل الإعلام إلى الإسهام في الترويج لها على نطاق واسع.
6: Les partenaires à accompagner cette initiative et les médias à contribuer à sa large promotion.
0: رياضيا تستعد الفيدرالية الوطنية للتايكوندو لتنظيم البطولة الوطنية للتايكوندو في 30 في الأيام القادمة. وعن آخر الاستعدادات نتابع التقرير حسب الكريم محمد سيد بازين.
7: البطولات المحلية كانت ولا تزال القوة الكامنة من أجل تعزيز القيم الرياضية وإبراز المواهب الشابة في كل فئة من الفئات الرياضية. واكتشافا للفرص المتاحة تستعد الفيدرالية الوطنية للتايكوندو استعدادا للبطولة. واكتشافا للفرص المتاحة سيرش ناملي المدير الفني للبطولة يتحدث عن البطولة.
8: أي ما سنة يكون باسكو ندوروك ليكيب ناسيونال بيش افوار ناس تالانتيدور وفير اميز بريزانتي تشاتري كومبيتيسيون كوبا رانكونتر هنا Athlète Kachiri Nyeju, Nasana Beshe, Nasana Mundu, Nasana Sar, Nasana Doba, Indina Netflix Gage, nous organisons le championnat, Nanana, Asaki, Anna enregistré 200 athlètes, les compétitions nationales, Asagandoron organisées.
7: الوزارة المعنية بذلت جهودها من أجل تنظيم البطولة. وفي هذا يقول سيرج
8: المينيستير nous a donné 90% de nos besoins à l'Enduro nous sont parce que le ministère entend la machine nationale compétition championnat d'Afrique ou de Djinabet même financièrement ministère Mainda Goudro allait yantina subvention les nous organiser pour le championnat national que tout le monde quand le ministère entend la logique satana manjafa da athlète de la couleur du dans le jour homme minak antona satana manjafa les nous organiser séminaire en arbitre d'olfoga antona satana jigel les nous compétition afoga antona bus les homme athlète de le fait manjafa ouden fi jigel
7: لكل بطولة نتائج مرجوة. والدورة الحالية من البطولة تطمح الفيدرالية لتحقيق نتائج ملموسة في مجال الرياضة. المدير الفني
8: deux ans que ma sena compétition nationale équipe nationale la gay équipe al awal ndabas ko resultat la ndoro da le nalgo akhar kazimir dol parce que ani na fita ko ndo da kazimir dol la katiri ndoro ke population ishufu be enum koma yala dol la marogo fi championnat national et puis chalon fi équipe nationale et puis gay préparer compétition akhar
7: البطوله تشمل مباريات للرجال والنساء. عدد المنافسات التي تضمها البطوله تحدث المدير الفني شترش نامدي
8: اسرا اندينا اسرا سيت كاتيجوري دا نديفيزو En deux, le premier jour, dans 8 catégories, il passait. À catégorie en a banade arba, ou catégorie en a rujal kour arba. Dans Tamaine et Foutou, le premier jour, et puis Tamaine et Yéju, le second jour aussi.
7: البطولة ستقام في الفترة من 30 وحتى 31 من أغسطس الجاري بملعب الدقيل الرياضي بالعاصمة جمينة.
0: غدا 12 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 25 من أغسطس 2026 هو عيد المولد النبوي الشريف. بهذه المناسبة نظم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد مناسبة احتفالية كبرى بقاعة المحاضرات بالجامع الكبير للملك فيصل انتهت قبل قليل. وقد حضر فعاليات هذا الحفل كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات السيد جبريل سعيد عمة إلى جانب ممثلا لرئيس الجمهورية إلى جانب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبد الداعم عبد الله عثمان وعدد من أعضاء الحكومة ومختلف الطوائف الدينية المسلمة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
9: في أجواء إيمانية تسودها المحبة والفرح جاء تنظيم الحفل الرسمي من قبل المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 12 من شهر ربيع الأول من عام هجري، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. وجاء شعار الاحتفال لهذا العام 2026 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بهدف استحضار سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتأكيد على رسالته العظيمة القائمة على الرحمة والتسامح والأخوة ونبذ العنف والكراهية. وخلال خطابه الرسمي أكد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان على أهمية الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وناشد جميع أبناء الأمة التشادية إلى نبذ الخلاف والعنصرية والالتزام بمبدأ العيش المشترك، كما جدد التزام المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بالعمل مع مختلف مؤسسات الكبرى للدولة. ومن المقرر أن تشهد مناسبة المولد النبوي الشريف تنظيم العديد من الفعاليات الدينية، من بينها تلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية والمحاضرات والندوات التي تتناول السيرة النبوية والدروس المستفادة منها. وفي ختام الحفل رفع النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الرحمن عزلو أكف الضراءة إلى الله عز وجل بأن يمن على البلاد والعباد بالأمن والاستقرار.
0: هذا وبمناسبة عيد مولد النبوي الشريف، وبناء على المادة الأولى من المرسوم 413 الصادر في 30 سبتمبر 1997 القاضي بمراجعة قائمة أيام العطلات الرسمية، يسر وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي أن يعلن لكافة العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص بأن يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 عطلة رسمية بكل الأراضي الوطنية. كما يود الوزير أن يذكر العاملين والعاملات بأن العمل يستأنف 24 أغسطس 2026 أنجمين 24 أغسطس 2026 وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو مبامي. ختام النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. بعد 5 سنوات من التوقف، الاجتماع الشهري حول صحة العامة في تشاد عاد للواجهة من جديد، وتوظيف 500 مختص في المجال الصحي وإدماج 126 متقاعدا لتعزيز الموارد البشرية أهم قرارات اجتماع اليوم. وزير الدولة وزير شؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادي نبيل خارج الدكتور عبد الله صابر فاضل استقبل السفير المصري لدى البلاد طارق يوسف الأخير، ودعا رئيس الدبلوماسية التشادية وأشاد بروابط العلاقات والمحبة والإخاء القائمة بين البلدين. وفي مدينة سار حاضرة ولاية شاري الأوسط ستنعقد أعمال الدورة الأولى للمنتدى الوطني للشباب الفاعلين الاقتصاديين التشاديين، ورئيس اللجنة المنظمة أعلن اعتماد تاريخ 1 إلى 3 من أكتوبر القادم موعدا للتنظيم. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف والتنسيق أستاذ يوسف محمد زين، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي هندسة الأصوات ومصطفى بشارة محمد، في التنفيذ الفني دابسيدي كاراكنا فيديل. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحن نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوها؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، منو كداك بدينا قد نارشتري 2-3 بهني مهسا ما شاء الله البستيتاسيون ميتريزي. جانو اكيب من نوغو سنترال، ناس مدربين صحاليا قاعدين في التيرين، دونك 24/24 بصو تور في الكارتيزات عندنا أجان جينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شخولا بيجي بنادونا نجر بوتير نسوي انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبو نودو في سانترانا تريتمانا. البداية خوفنا من أصل ما شاء الله المتريس كي عندنا لكم
0: يدير سيطرتوا على الوضع.
1: دكتورة،
0: الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصح من الوصح. إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بألمي وصابه، ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك تشوفوه ما الضبان والشنور يشوفوه بس يجيب علمي صاحب ما يمسو يأكل ده كله خلي خلو منهم، حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغالي يبورده دليل البكتيري بكتور ده ممكن ده بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشي ما يخافوا شيء مرض ده ما بمسك.
0: دكتور، إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي يكون شربوا ألمي أنا البار ولا أنا البير ممكن ألمي دا يفوروا قبل يشربوا دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما أوريت هسا، كان زول مش وربيت مارك اللي يغسل يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كتير، كل ما ممكن نادم كوليرا من قاعد على ملمة ذاته ما عادلي بس من وين كان عندها مرض داي الناس اللي يدروا ده كله بشيلوا في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: سريع. ده الكونسيه عندي اللي قدم للشاب.
0: دكتور، المرض هنا الكوليرا ده مواصفاته شو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقذيف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريز ده شفتي ده ده الكوليرا. كان مرض ده كرواك ده في كلك زير بوديرك بروكا بس بصفي علم أنا أقول لك
0: صح
1: شفتي ستيونا ألمي ده كان فاتر ولا بجيب حسن العلاج بيلو شنو المرضان بسبب أني نبيني الدكتور بملا زي روبيني أنا ألمي ده بس.
0: أيوة هو الألمي بدفق من جلده بهيني لو تكون صبه
1: وانتو كون نصبه بس نصبه بس لا ديك ده علاج ما عنده علاج آخر سبيسيال تم بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بنتقل من الزول المرضان والزول
1: أنا كان عندي في بيروس مقولنا الجهند طوال نديكله كان لما سنين ولا لما سنين طوال المرض على بيروس شليت مش فوقه بعدين إذن كود ما خسرتي وديت فشون قيسته تلا مالي كنت من الناس فقده من نهيل ما في وعلاجه كله من نهيل ما في لكن كم مايل أري أجل الموت كل ما بين منه.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشيين بدفنوا كل الجنس ده يتعبون بس كي مال عدات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لا يدفنوا التكنيس عندنا دول برجو بخلو وشي آخر بسوه كمان ما يلموا في الوفاة يشتوا شلو فاتيتم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندر المرضى كل شيء تتعافى له بالناس.
0: دكتور رمات عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كتير مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروبيبيون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سه؟ أز كان فكرت لو بنجمين ده بكانا دوادين دول كما شكر لما نخيت سيدة ده ما بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر المنزل تجيبه ممكن بقعد فوق تقول لي فيبريو اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عنده معاه رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور جيبه لديني شفتيزي دونك يا بريزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له اصل ما مرضاني دونك يا بريزر فيك
0: وي
1: اي سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لافو بس
0: وهي هسه جات من الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك ايه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها عم باكر قدامنا الإنانداسيون والمشاكل كثيرة
1: الإجراءات ده أنينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا تجيري مونغو أنينا كل الأجهزة اللي دربنا كل دربنا مفرمة كيف أجينا قال نريو أم باك تدو بكرة بدخل الله سواك ما دخل الجمال دونك السنة بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شلنا لأكيبا كنا دربنا وبريباري غانرجو ونيفو سنترال كل راسة لنا باشات دواء نبريزانشات توسا خال لي صدينا في مخزنا كنا ميوم اللي كنا بريمي كادم مرقنا خوامنا دباز ولا لدكاشنا للمرضى تنق أي لبطان أكيب قايت من لبطان الكبير هاتينا في فرشة
0: مركز الكبير
1: مركبير في فرشة مهيني دا أي مستشفى دا عند كاباسيتي يشيلا دي بريمي كا لدي أشهر مرضى نقدر يعالجة في مكانك فاتا عشر كم لو كده نرسلوا هناك تو كم كي كي اغان باودا
0: دكتور الكوليرا ده تكرف فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: اي زول اي زول لما سال بيبريون تمسك الكوليرا متعزل اي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نو لما سال بيبريون وديت على خشبك يمسكك
0: هلا العدوى انت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف بس يقدر يكرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلا زول ما ممكن بس في شاك ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسلوا اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
0: تمشي عقومك
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كل بلم ان شاء الله كان جاي بكل التريت عشان الفوايد ما يمشي قدام دونك اللي دو والبارين نوتر اللي تريتيما بايجينيس زول بصوف في كارتي كده ما يخلوا ينوت يمشي مكانه
0: دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينتو للعيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصوره المطلوبه الحسة ناس الصحه طالبينها منهم دي الواحده تقول لك مثلا نحن الافارقه او التشاديين ده مثلا وساخه ما بيسوي لنا شيء رسالتك شنو للمراه التشاديه حول الاهتمام بالنظافه في وقتنا الحالي
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم من ذلك يكون حامي دليل المرضى تبطل المرضى هذا زي ما أريد كما يسيل ذلك علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كندور ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بات كل خليه وصوب لإيالة دقاك سخيل من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسوا نو لحد الإيالة فوالا الإيالة ذاتا كدخل وربيت ده اللوم يخسر يدون بصابون
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين
1: فرشي
0: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نقول إذا خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سفره ما سفاسي دي لفيته ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر
0: صح
1: توالي يجون في سان سانتي القريب لهم عشان يشيلوه عن شارج. كان آخر دابا عنكم يكمبليكي وجايز عنكم الدكاترة ما يقدر يسوي شيء وزول دا يموت. دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف بكتور مي بالآلة فاسيلمون
0: أي
1: سان سانتي واي
0: بكل المراكز الصحية مجانية.
1: دونك الخوف ذاته ما عادي زول تخاف لا تبرج ذاته تمسك المرض خليه يكون ساتين صبيب كديف نادي الدكتور.
0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير بشان داء النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكلوا الأكل الحامي والخضار كله نقصلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامجنا الراديو تشات.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. اللهم مستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وطاب أوقاتكم بالأمن والبركات. أسعد المستمعين قيل تعافي عيلة ليش ينحلكم من تقول الجلد أسعد المستمعين واش ينحلكم كمان من الله مترة هل كان سبد اليوم فجر. فعلى كل الأسعد المستمعين والمستمعات لأن دي كمان يعني الزول كان فاسد، الزول مثلا كان عندك بس زري والمي بس كان أصبه حوالي ساعة سبعة وساعة تمانية خلت تشيف كيرا طوالي تجبده كوشاش هناك خطيتك وخلت ترقد. فعلى كل نقول لكم شكرا على حسن الله متابعة. 75 دقيقة في لب العيلة، 75 دقيقة سادة المستمعين المستمعات تسمو المنوات الغنائية، تسمو الأغاني وأيضا البلاغات العادية والرسمية. إذا كان عندنا دي آيات تلقوا لا دي آيات، وإلا كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 دقيقة. فوقت ده كمان سادة المستمعين والمستمعات نقول لكم قيلتوا عافية نشرة الأخبار الساعة 8 إلا دقيقتين كمان إن شاء الله نقول لكم ما السلام. كرقنا فيدل كوم سونو ولا فو voisin voilà je l'appelle comme ça. Nous sommes des voisins mais en tout cas entre parenthèses. عايزين المستمعين والمستمعات بابا بادمي مون بير اموا سايا كوكلكل كلافيا كلا على كل الأسادة المستمعين نقول لكم مساء الخير شير بابا الله يخليك ان شاء الله. تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور ربي يكرك لا ديفيرانس عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو ابو الايال. أعزائي المستمعين والمستمعات فنتمنى أن تقضوا معنا أحلى فترة. ما ننسوا كمان سيرفيس هنا للمينتنانس هناك كذلك صالح عبد الرحمن وسيرفيس هنا البروغرام كمان الزميل عليفة محمد السيد. أعزائي المستمعين والمستمعات يا سلام كرقنا نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. نقول كذلك مساء الخير لكل سادة المستمعين ولا مستمد الحاليا قادم بتابو الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد فرقة الصفوة. مساء الخير عاصمة الجمينة، مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قادم بتابو الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. يلا كابين تكنيك

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشاد داخل الاستديو الساعة 7 أفوان الساعة 6:49 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا هنا اليوم مع الشيء بلاغات الرسمية انت اليوم. الإدارة انت الشؤون الخدائية التابعة للوزارة انت الاستسلال عرادي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص أن نتري لكم أسماهم ديل عندهم مناقعات في أماكن مختلفة، مطلوب منهم كمان يمشوا بأوراقهم لشيء بحلك بخصوص البلاغ ده بيهتبروك شكوى. هم سيد أميتا ألانغا دا عندنا في كاركين قبو سيكسيون 1 إلو 67 لو 6. السيد مصطفى محمد عندنا في كاركين قبو سيكسيون 2 إلو 124 لو 14. وسيد موسى محمد بكر عند التيرين في هرنجاجي سيكسيون دي إلو 115 لو 13. وهنا كمان فاطمة محمد تزين إبراهيم عند هنغا في كاركي النوارة سيكسيون 1 إلو 28 بيس لو 17 18 19 و 20. وأخيرا كمان السيد عبد الله سيد عند هنغا في كاركي ديجيل لكودو سيكسيون دي إلو 54 لو 9 10 و 11. مطلوب منهم كمان يعني بمشوا في الإدارة انت الكادستر بأوراقناهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. دائما ما البلاغات الديركتور حن الكيس ناسيونال حن الضمان الاجتماعي سي ام بي اس يطلب من كل الريتريتي بكون التكفان البنسيون التروازم تريمستر دورة 2026 يبدأ يوم الاثنين 31 شهر 8 عام 2026 ده في سياش حقهم ده في كل الأجانس أنا شقوة فرشة مندوسة ربونغور ربالة مونغو وعبشي. ومن ناحية تانية بقولوا كمان الريتريتي القادم في نجمينا هم كمان بلغو الشيء عندهم مرض ولا كده كمان يعني بلغو في أماكنهم ده من يوم 24 أغسطس عام 2026. الآخرين الريتريتا كمان يعني بشوفوا البرنامج السيري 0 A و D يبدأ يوم 30 شهر 8 عام 2026 سيري 3 4 و 5 يبقى يوم بريمير سبتمبر 2026 سيري 6 7 و 8 كمان يبدو يوم 2 سبتمبر 2026 سيري 9. وكل الناس المؤخرين كمان يبدأ من يوم 3 لغاية يوم 4 2026. ومن ناحية تانية بقولوا كمان الناس في البنوك كذلك بمشوا وبلغوا القرص هناهم. وبعد ذا كمان يكون البلاغ ده يعني كأي واحد خليه بيجهز نفسه وبمشي بيشيل حاجة حق الموالي. الكومبلكس سكولير أمول حنا أفرشة تخبر لكل الأهل حنا الطلبة والطالبات اللي جدد ولا قدام بكونا بقولوا حنا السيكل البريمير ولا السيكوندير

للدخول عام 2026 او 2027 يبدا كمان يوم الاثنين 24 شهر 8 2026 من يوم السبت من الساعة 7 لخيد الساعة 1 لخيد الساعة 1. ومن ناحية تانية بطلبوا كمان من كل الأبهات الإيال القدام والجداد كمان الدوسياقهم ده بمشوا للإدارة، الإدارة هي فاتحة. ومن ناحية تانية بقولوا الكمبليس كولير عمولها نفرشة دي واحدة من ضمن المؤسسات التعليمية كونت كثير من الأجيال. لمزيد من التفاصيل كمان تتصلوا في الأرقام النترية لكم ده في الإدارة 66-23-31-21 أو 63-64-91-49 أو 92-41-29-79. الإدارة الأمة تحسب كمان في الفكرة السمها ولا بناء أنا أي طالب وطالب، وبذات كمان حنا أي أبو أو كمان الأم اللهم كمان عندهم الشارج للأطفالهم عشان بيكونوهم وبكونوا كمان مستقبل حنا أم باكر. دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية التشاد. الشيخ ده كمان الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يخبر لكل سكان الأكادين والقادين في مختلف البروفنس والحلال المجاورة. بقول هو كمان بآيات الذكر الله الحكيم بقدر كمان بعالج بإذن الله كثير من الأمراض. الأمراض دي كمان مثلا الباراليزي أي الشلل لمدة تقريبا 4 سنوات بعد من الناس بطنهم عند الماء، وأيضا الناس اللي عندهم السكري التانسيون والأزمة، وأيضا بعد من الأواوير اللي بعالجوها كيما بتتعالج، وناس اللي بقوه ودؤف الرجالة إذا كان المرأة أو كمان الراجل ما عنده سخير أو الراجل كله ما عنده سخير يدوروا سخير بإذن الله بلقوا إيال اللهم بيدوروا. ومن ناحية تانية بيخبر بكونا في بعض من الناس إذا كان بس نايمين يحلموا ويبولوا أو كمان الإيال الدقاك أو كمان النادم إذا كان بس يعني كلب أداء دبيب أو كمان شيء من ضمن الأشياء أو الكانسير. في بعض من الناس اللي عندهم مشاكل عن الجن، وأيضا دايرين بخلوا السيجاريت الترامول والمرايس وأشياء تانية. فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية بقول له هو قاعد في مساكوري سيشق في مساكوري وبالتعديد كمان في كاركي بورنوكي. تليفون حقه كمان 95-29-89 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-01-70. بقول له بإذن الله تلقوا عافية. وكل الأرقام دي كمان بتلقوها بواتساب الشيخ جدنا الحاج الشيخ الحاج فكي جدنا. نكرر سايب الأسرار والحكمة الربانية يخبر لكل سكان المواطنين نكات والأجانب وفي كل الأخاليم عن البلد. بقول هو بعالج أمراض مختلفة بآيات الذكر الله الحكيم في مختلف أمراض مثل الشلل وبعض من الناس اللي بطنهم عند علمي أو الديابيت السكري التانسيون الأزمة وبعض من الأواوير الماء بتداوى القحة. وأيضا الراجل أو المرأة دايرين إيال وخسول عن البطن للأوين وبعد من الإيال أو الناس الكبار إذا كان بس نوم شالاهم بحلموا وبقولوا كذلك بمرقة منهم مرة واحد أو كمان نادم بدور الزواج أو عنده كمان مشكلة مشكلة كمان أنا دوف الرجالة أو عنده إنفكسيون أو كمان يعني دبيب أداء أو كليب أو واحدة من الحشرات أو كمان البيت إذا كان بس عنده جنون وزول بدور العمل.
وزول بشرب المخدرات المرايس السيجاريت وخمام ما آخر أو كمان يعني بسرك بإذن الله بآيات ذكر الله الحكيم كمان بقدر بعالج نفسه. وبقول سيشاقة قايتة في مساكوري كاركي بورنوكي تقدروا تتصلوا بها بالأرقام 95-29-9-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01-66-75-91. يقول بإذن الله تعالى تلقوا العافية الشيخ الحاجة فكيجي الدنا يتمنى لكم كمان عافية وصحة والسلامة. دايما ما البلاغات من الإذاعة الوطنية الأكادية بمناسبة ده كمان يعني دعوة الزاوية انت الشيخ حسن عبد الله الكنمي لهم الفرحة دي بلخوا كمان لكل المسلمين والمسلمات بمناسبة الذكرى المصطفى المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الكان بيهتفلوا أي ما سنة في مسجد في مسجد هناهم القائد في كاركي الريبو. ومن ناحية تانية بقولوا كمان الاحتفال القديم بيسووه في مسجد أبينا إبراهيم يعني بيحتفلوا أي ما يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1448 هجرية الموافق 25 شهر 8 عام 2026 ده في مسجد أبونا إبراهيم من الساعة 4 من الساعة 2 عفوا بعد صلاة الظهر. أنا أم باكر ده بمناسبة العيد المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. في ده كمان يعني بعظم كل الحفاظ القرآن وكل المداحين وكل المسلمين عشان بحضروا وبيحتفلوا كمان اليوم ده. وأيضا ما بيكمل ده بس لأن قلت كمان وقت عن القراية انت القرآن ده كمان الطلبة القادين بقروة. وبمزيد من التفاصيل كمان تقدروا تتصلوا في الأرقام 66-30-82-23-99-94-99-46 أو 99-19-22-91 أو 65-10-1-06-22. ده خاص بتخص للجنة أي الكوميسيون اللي هي مكلفة بالتنظيم. نكرر زاوية الشيخ علي حسن عبد الله الأكاديمي لهم الفرحة بمناسبة الذكرى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا المولد بيحتفلوا أي ما سنة. وبمناسبة العيد اللي بكون عم باكر في مسجد تاناهم القائد كمان في كاركي ريبو في شارع 30 متر ده ورا المسجد أبينا إبراهيم. المسجد ده قائد ورا أبينا إبراهيم يحتفلوا كمان أي ما يوم 12 ربيع الأول 1448 هجرية اللي بيصادف كمان السنة دي يوم 25 شهر 8 عام 2026. ويبدو كمان الاحتفال باكر بعد صلاة الظهر معناته الساعة 2:30 دقيقة. وده كمان بعظمه كل المشايخ وكل الحفاظ القرآن وكل المداعين وكل المسلمين الكاركي ريبو وحواليها والأرندوسما العشرة عشان بحضروا في الاحتفال. وده كمان إذا كان بس دايرين تتصلوا مع اللجنة التنظيمية تتصلوا كمان في الأرقام 66-30-82-23 أو 99-94-99-46 أو 99-10-9-22-90-1 أو 60-5-10-1-0-6-22.
وبتمنى كمان العافية والصحة والسلامة عشان الله بيجيب العافية في بلدنا. أكيد اللجنة المنظمة هي كمان تطلب المفاهمة لكل المواطنين التشاديين. دائما نواصل بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. كذلك يعني بلاغنا الاحتفال السيد بلاما عمر موسى الإمام محمد قاسم موسى الإمام دنا بنية الحاج محمد حسن الكسيري الكسيري كلهم في كشكشايا ده في كانتو ماي عايش. يبلغوا كمان بفرحة لكل المسلمين والمسلمات وكل المداهين وحفاظ القرآن وكل الحلال المجاورة هلة كشكشايا عشان بحضروا في احتفال عن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيحتفلوا كمان يوم الأربعاء يوم الأربعاء ده بيحتفلوا بحراي وخطوه كمان بتهت عنوان وإنك لعلى خلق العظيم. والمناسبة كمان بتكون في قرية كشكشايا هلة بلاما عثمان موسى والدعوة كمان أما نكرر بلاما عمر موسى الإمام محمد قاسم موسى الإمام دنا بنية الحاج محمد حسن الكسيري كلهم في كشكشايا ده في كانتو عايش لهم الفرحة. يبلغ لكل المسلمين والمسلمات وكل الحفاظ القرآن والدعاء عشان بحضروا كمان في احتفال عن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيحتفلوا كمان يوم الأربعاء يوم الأربعاء بحراي ما بفي الليل لكن بيسووا بحراي داخل طواتيت عنوان وإنك لعلى خلق العظيم. ويطلب كمان كل المسلمين عشان بحضروا في هلة كشكشايا هلة بلاما عثمان موسى والدعوة أما دايما احتفال مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بلاما عبد الرحمن بركة الإمام هارون عمر وكل المسلمين والمسلمات هنا الجدي يخبروا وبعزهم كل المسلمين والمسلمات وكل المداهين والحفاظ القرآن عشان بحضروا كمان في احتفال عن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيحتفلوا أمباكر يوم الثلاثاء الموافق أربعة يوم الثلاثاء الموافق خمسة وعشرين عام 2026 ده كمان بيسوى في الجدي هلة بلاما عبد الرحمن بركة والدعوة أما نكرر بلاما عبد الرحمن بركة الإمام هارون عمر وكل السكان أنا هلة الجدي يقبروا كمان لكل المسلمين والمسلمات وجميع الحلال المجاورة أنا حلة الجدي عشان بحضروا في احتفال أنا المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيحتفلوها كمان أمباكر يوم الثلاثاء في هلة الجدي هلة بلامة عبد الرحمن بركة والدعوة أما أساد المستمعين ومستمعات الكرام حنا غاديو كات دايما نواصل كمان بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. حاليا داخل الاستديو الساعة 7:08 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. فنجي ونواصل دايما بالبلاغات اللي عندنا لها داخل الاستديو. بلاغنا وفاة أسرة محمد هارون أبجرين دكتور محمد هارون أبجرين لوم اللاحزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس اللي إرفي وكل الداجو بصفة عامة وكل الجيران وجميع ناس الإرفة يقروهم بموت أنا أخذهم هو
هو هارون أبغرين كان ماتت اليوم حوالي الساعة 11 الفجر، والسترة كمان نبيقت اليوم ما بعد صلاة العصر دا ماتت في لبتان الكبير هننجمينا بعد مرت. ومن ناحية تانية بيخبروا لكل الأهل القريبين والبعيدين بكون السرقة كمان بيسووها أمباكر بعد صلاة الظهر في بيت الأسرة بيت هنا هارون أبغرين القاعد كمان في إشاري 40 متر ما بقيت من روم بوينت آدم أتشيري ملسق مع مسجد الكبير هنا إشاري 40. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. بمزيد من التفاصيل كمان ممكن تتصلوا بالرقم 66-66-42-28. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يوليهم الصبر. نكرر أسرة محمد هارون أبغرين لوم اللاحزين يبلغوا لكل الأهل الأخوان القريبين والبعيدين وجميع ناس الإرفي ولكل اللاداجو بصفة عامة بدون استثناء أروهم بموت هنا أخوتهم حوا هارون أبغرين كان ماتت اليوم يوم الاثنين 24/8/2026 حوالي الساعة 11 الفجر في لبتان كبير هنا نجمينا دبعت أمرت ولا سترة كان بيقت اليوم بعد صلاة العصر في مخابر هنا لاماجي ومحل الفراش كمان في بيت الأسرة بيت هنا أبوه في شارع 40 متر ما بقيت من رومبوانيا عادو ما أكيري ولا صرخة كذلك يعني بيسوى أمباكر بعد صلاة الظهر في نفس البيت. بمزيد من التفاصيل تتصلوا كمان في الرقم 66-66-42-28. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. النخابة الوطنية انت المهنيين انت الإزاءة ولا التلفزيون اللي بيقولوا لها السنابور لها الهيزين تبلغ كمان يقولوا بعد الوفاة هنا كاميرات منادي الحق بابجي جتنا جان الكان مات يوم 22/8/2026 في نجمينا بعد مرت قصير. من ناحية تانية السنابور كل الأدهان السنابور يقدموا تازياتهم الحرة لأسرة المرحوم وبيزات لكل المسائل كل المسائل كل المسائل عن المهنيين يقولوا كمان الله بدي بكان نومة مدى في البلاغ كمان السكرتير جنرال بالنيابة بورسي ناجي تنغار أسي مباي. نكرر النخابة الوطنية انت المهنيين عن الإزاء والتلفزيون أي السنديكا ناسيونال انت البروفيشنال عن الراديو ديفيزيون وتلفزيون سينابور يقولوا كمان لهم الهزن يبلغوا بموت هنا كاميرات حقهم بابجي جتنا جان الكان مات يوم 22/8/2026 في نجمينا بعد مرت قصير. ومن ناحية تانية السنابور كمان تقدم تهزياتها الحرة لكل أسرة المرحوم وكل المنادلين والمنادلات هنا السنابور يقولوا كمان الله بدي بكان نومة مدى في البلاغ كمان السكرتير جنرال بين النيابة السيد بورسي نجي تنغار أسي مباي. أسادة المستمعين ومستمعات الكرام هنا غادي يكاد نمشي في مكنة الفن انتظار لنشرة الأخبار.

0: بري كاش أربح كاش في كل أنحاء حنجات. ما عندك إنترنت ما في مشكلة، ما عندك تليفون كبير كمان تقدر تلعب، فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو، كل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني، انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في شات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار. بريكاش المراهنة متاحة للجميع.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو إيكاد داخل الاستوديو الساعة 7:15 نفس الساعة هناك في كارتوتا وفي كل الأراضي الوطنية الأكادية. نشرة الأخبار انت اليوم أستاذ بشير عمر بشير، مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الهادي مع مصالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار، ونشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو اليوم رأس في قصر توماي الملمة الشهرية حول الصحة في بلدنا تشاد، كان بدت اليوم بعد ما وقفت لمدة 5 سنوات، وفي أثناء الملمة دي كان حجه في الفاكسيناسيون القادي تسويل الوزارة ووظيفين هنا أكثر من 500 من الدكاترة في اللبتانات والمراكز الصحة. والوزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قابل في مكتب السفير المصري سعادة طارق يوسف، كان خلاص كملت خدمته في بلدنا تشاد. والوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عبد الطيب قابل واصل في جولة اليوم، كان سوى ملمة في سوبرفكتير إريف وفريق شاور في ولاية تهجيرة. في الأناوين وفي النشرة تسمو الأخبار أخر. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو سوى اليوم فجر في قصر توماي الملمة الشهرية حول الصحة في بلدنا تشاد، كان قبل خلاص بسوى بعد ما وقفت لمدة 5 سنوات. الملمة انت اليوم كان بقت بحضور المسائل النصية العامة الفراسة من الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد والشركاء هنا الصحة الماليين القاعدين بساود الحكومة. في خلال الملمة دي كان حجه في الفاكسيناسيون على واحد من المشاريع المهمة انت الحكومة، وبعد ده كلم الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، كلم في الوضع عن الصحة القاعدين نشوف في بلدنا تشاد وفي الهمبولات القاعدين بلقوها في خدمتهم. الوزير قال النسبة انت الفاكسيناسيون السنة دي كان وصلت ل 71%، وزمان في سنة 2017 دي كان قاعدين في 41%. والوزير هنا الصحة العامة أكد بكون الوزارة إمدانية عشان يكون الفاكسيناسيون في سنة 2029 لغاية 90%. من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو كمان شكر الشركاء القاعدين بيساعدوا بلدنا تشاد في المجال الصحة، وأعطى توجيهات للحكومة عشان تتابع القرارات تحت المسؤولية رئيس الوزراء. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قال كذلك لازم يوظفوا 500 من الكوادر الدكاترة في الميزانية سنة 2026، ويسوي كونترا ل 226 للناس اللي كان خلاص خدمتهم كملت القاعدين بخدمه مع الشركاء عن الصحة. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير عن الخارجية والتكامل الإفريقي والأكاديين القاعدين برا من بلدنا تشاد الدكتور عبد الله صابر فضل قابل اليوم في مكتب السفير المصري القاعدين في العاصمة نجمينة سعادة طارق يوسف، كان خلاص كملت خدمتها بعد سنتين سواها في داخل العاصمة نجمينة. في خلال المقابلة كمان كلموا في جوين التعاون القائم بين بلدنا تشاد ومصر. فاطمة عبد الله بكر.
2: مصر وتشاد عندهم علاقة قوية حينت التعاون المتبادل، خاصة في مجال حن الصحة والتعليم العالي والتنمية الدبلوماسية. سنتين من التعاون المشترك الكان سكن فوقه في بلدنا تشاد سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد سعادة طارق يوسف، وفي اللقاء ده لما مع وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج الدكتور عبدالله صابر فضل، كلم لنا في أهمية حنت العلاقة المتجذرة كيف قوينا العلاقة بين البلدين والشعبين في زيادة حنت الرابطة والمحبة والمشاريع ما نفذوها دي تشهد في العلاقة بين البلدين. سعادة طارق يوسف سفير حنا جمهورية مصر العربية وصف فرحة الشديدة في الخدمة حين بلدنا تشاد، ويبقى الزيارة دي مثل وداع وبداية لمفتاح المزيد من التنمية بين مصر وتشاد.
1: الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عبد الطيب وصل اليوم في سوبرفكتير هنا إريف وفريق شاور ده في ولاية تاجيرة، ده في إطار الجولة القايب بقبها الوزير عبد الرحيم عبد الطيب في بعض الولايات في صباه ومشاخ البلد. الوزير في أثناء وصوله في سوبرفكتير إريف كان سوى ملمة كبيرة مع الأسيات هنا البهايم والرؤيان، وقدم لهم الرسالة انت اللاتوي عشان يسوي للبهايم الفاكسيناسيون القادي توفر الحكومة بالمجان في كل التراب هنا بلد تشاد. خلينا نسمعوا للوزير في ميكروفون المراسلنا عثمان ادم التوت.
3: وزارة كيف تسوي فاكسيناسيون 2 وفي نفس الوقت الهنا جدر عن الخنم وانفشفش عن البقر. الجدر عن الخنم ده المرض بمرق نقدر نمرقه علشان ده الخنم كانت أنا مرة في حياتها بتمها بكروبة. ليه ده قلنا نسولم على تأنم خلاص ده الله أنتنا مال كتير ده الحمد لله عندنا الخنم ده زيادة من 100 مليون في شات عندنا. دوك هم من دول لا كل ما كان قلنا أنتنا مرة ما ببقى في سنة ما ببقى سنتين ما ببقى على تأنم مثل قلنا كان خنماي خلاص تأنم مرة في حياتها بتمها بكروبة ده التعنى ده نسوله علامة عشان نعرفوه كان جيني يوم آخر بطم ما نتعنوه نتعنوه لما تعنى الناس نعلاه تشوفوه مالقايدين بخدوه ماكو ده ده بجع شغل قرو باجي بشوفوه ماليكو ده عمرات ويدين القايدين في المال ده كان شافوه عند علامات كبعرفوه بيه ده مرض الفلاني قروكو ده وحقا العديل تم تبوه الما يرفوه بشو اللي دم مثل هالناس ده بودو بسوه بيه فهيس بعرفوه المرض شنو وبوروكو ادوه شنو تبوه وتتعنوه كله بيهمكو ده هسه يتوب تبوه دواء الدول بتبوه ده إلا القاية في السوق الفيل هالرأي ده دواء كله يقعد في هالرأي يقعد عنده نفع ما عنده نفع الدواء كان تبوه بوه الدواء العديل خليه وصفوك الدواء العديل بوه وداوه بين ملكه
1: السموتي ده الوزير هنا أنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب ده وقت ده بعد وصوله في سوبرفكتير هنا يريف وفريق هنا الشاور لما كان سواها مع سيادة البهايم والريان. في أخبار انت الرياضة الفيدرالية الوطنية انت الليب هنا الدواس الكاريتيه قاعدة تستهد عشان تنظم البطولة الوطنية عشان ده كان حجة المدير الفني شارشنندي خلينا اسمعه في ميكروفون هنا راديو تشاتا
4: شامبيونا ناشيونال لوخوشوخال لوجيكوما ايما سانا ريكون سي كام ايتا انتانا سوبونسيون ولا فيدراسيون كور كام اندا بارتنير دولا ايما سانا يكون باسكو نو دوروكي l'équipe nationale puisse avoir un talentueux au fur et à mesure de présenter Tchad sur compétition Kouba. Alors, Michel, rencontre Hana, athlète Kachiri, Niejo, Nasana Béché, Nasana Mundu, Nasana Sar, Nasana Doba, Indina Netflix Géju. Donc, aujourd'hui, comme nous organisons le championnat, on a enregistré 200 athlètes. 200 athlètes les compétitions nationales à Sagandoro ont organisé. Difficulté, ma Kachir, Achan, Nourougal, Machallah, parce que le ministère nous a donné 90% de nos besoins à Nourougal, nous sommes, parce que le ministère entend à Machin, c'est une compétition championnat d'Afrique ou de Djinabit. Même financièrement, le ministère Maïnda Goudro allait. Yantina subvention les nous organiser pour le championnat national mais catalé na homam dol quatre disposition anana les nous organiser pour le compétition nationale dans nos régales difficultés de ma quatre à ministère antana logement da estatana manjafa da atla de la couleur du dans le logement minak antona estatana manjafa les nous organiser séminaire anan arbitre dol foga antona estatana jigel les nous compétition afoga antona bus les homa athlète dol fi manjafa wudin fi jigel alhamdoulillah difficulté ma quatre Dougak Dola comme partenaire de Batan Kamjo Saoudé, le ministère de la Galena Adil. Le résultat attendu là, c'est vraiment réformer carrément l'équipe nationale avec des jeunes talentueux qui sont là. Deux ans que Masséna, compétition nationale, équipe nationale, la Gaï, équipe à Ouandabas, où nous devons qu'il y a un des talentueux de Katsir. Donc, le résultat là, nous devons le Nalgo Akhar Kazimir Dol, parce que Anina Fitaïkundo, Kazimir Dol, la Katsiri, où nous devons que la population souffre et nous, comment, il y a la Dola. Marogo fait championnat national et puis Chaloum fait équipe nationale et puis Gaï préparé compétition Akhar. Donc, résultat, on a besoin de plus de 10 Kazmir dans l'équipe nationale. Asara Indina, Asara aussi, c'est catégorie, nous divisons au moment 2. Fait premier jour, dans 8 catégories, il passé. À catégorie, on a Banada Arba, ou catégorie, on a Rujalkur Arba. Dans Tamayna et Foutou fait premier jour, et puis Tamayna et Yéju fait second jour aussi.
1: نختم النشرة بآخر خبر عن الذكرى انت المولد النبوي الشريف اللي بتكون مباكر الثلاث يوم 12 ربيع الأول هنا سنة 1448 هجرية. المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد كان نظم اليوم أشياء حفلة كبيرة بقت في الصالة انت الجامع الكبير هنا الملك فيصل هنا في العاصمة جميعنا. المناسبة كان بقت بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سيد إمه وكثير من المسائل ورجال الدين والمداهين. في خلال المناسبة كمان رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان كان قدم كلمة كلم في الأهمية انت الاحتفال وقدم كلمة بالنسبة للتسامح بين المواطنين. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
5: إن التعايش السلمي مسؤولية الجميع وأن تشاد وطن واحد يجمع أبناءه على اختلاف قبائلهم ومناطقهم ولغاتهم ومكوناتهم الاجتماعية والثقافية وهذا التنوع ليس سببا للخصومة، بل يمكن أن يكون مصدر قوة وثراء وتكامل إذا أحسن التعامل معه. رسالة إلى الشباب، وأخص شبابنا الأعزاء برسالة من القلب، أنتم مستقبل تشاد، فلا تسمحوا لأحد أن يستخدمكم وقودا للنزاعات. لا تجعلوا وسائل التواصل الاجتماعي منابر للشتائم، منابر للتحريض ونشر خطاب الكراهية. كونوا جيلا يحمل العلم بدل السلاح، والحوار بدل العنف، والتسامح بدل الانتقام، والوحدة بدل العصبية. وفي هذه المناسبة المباركة نجدد التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة وكل القوى الاجتماعية في ترسيخ السلم والأمن والاستقرار. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشاد سيظل بإذن الله مؤسسة وطنية تسعى إلى نشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز الوحدة والتعايش السلمي والحوار والمصلحة ونبذ خطاب الكراهية والتطرف والعنف.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 في استديو راديو تشاد. خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم الشيء، ولا فاتتم النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبي إدنو اليوم كان راس في قصر تومي الملمى الشهرية حول الصحة في بلدنا تشاد، كان بدت خلاص بسوها بعد ما وقفت لمدة 5 سنوات. وفي أثناء الملمى دي كان هجو في البكسياسيون القادية تسوي الوزارة، وكذلك حجوا في الوظيفين هنا أكثر من 500 من الدكاترة يكونوا في اللبتانات والمراكز المطلعة صحة. والوزير هنا الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قبل في مكتب السفير المصري القائد هنا في بلدنا تشاد سعادة طارق يوسف الكان خلاص كملت خدمته. والوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم الطيب قاعد واصل في الجولة القمة بها في منشاخ وصباح البلد اليوم كان سوى ملمة كبيرة في سفر بكتير إراف وفريق شاور في ولاية تاجرة. لنشرة كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد فاطمة عبد الله بكر، وقدمها بشير عمر بشير بمساعدة هنا المهندس بصادي كركنان في دير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة مع باقي البرامج الإذاعة الوطنية التشادية. تصبروا عليكم.

أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.

السادة المستمعين نقول كمان بأخنا دي نقول له مساء الخير هناك للجران فلير ديكسون ها كميتني ديكسون وبدون ما ننسى كذلك كل إيالة هناك من باكرا ومنفيس أموا بركة هناك من باكرا كميتني ديكسون القوي فكل السادة المستمعين نقول كذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد وكل اللاكيم نقول لكم مساء الخير أبنير أيضا نقول لك مساء الخير دكتور عثمان قوت مساء الخير ماما ميرابيل وبدون ما ننسى كذلك ماما أورتانز أيضا نقول لكم مساء الخير واسي هناك من كندول وبذات كمان من مرمطوجي يلا كلنا سوا

فوالا السادة المستمعين ومستمعات الكرام حنا غادي كات نجي في داخل الاستديو ونواصل كمان ببلاغاتنا بلاغاتنا هنا الوفا بلاغنا وفا شين موسى محمد موسى كولول السيار بلاما جومبو دنه الحيك دقا لورو عبد الرحمن عبد الله بلاما سالي جيلي وسالي جلالي جلالي رماد وديليجي موسى عشنو إدريس إدريس حسيني الشيخ عمر وقاجري معلم أجيت حسنة حسنة فكي حسنة زريقة عمر إبراهيم الحاج إدريس ولد الحاج إدريس ولد هارون رمات محمد هارون جبرين حسين عثمان حسين عبد الرحيم عبد الله محمد قريمة علي حسيني محمد كوشي القوني علي السيار عمر آدم عائلة فكي أحمد رمات خميس وبلاما أبكر توم إدريس آدم رجيب إبراهيم أباجي بركة الشيخ محمد أمبريا مكايلا بكر عمر صابون الشيخ جدة عبد الله عبد الله جدة الحاج أحمد بيشي القوني محمد صالح محمد بوبو بوبو شايب والحاج حسنة بلاما جبرين رمضان رمضان وحسن محمد في وحسن محمد اليوم الهزين يبلغ لبلاما إيسا بشارة بشارة وبلاما محمد جندي بلاما محمد أحمد بلاما أنكلي بلاما بشارة عبد الله بلاما إما نكاس بلاما قدركي خرسة بلاما محمد في الجدادة بلاما جدة آديم الحاج محمد رخيص الحاج محمد رخيص ودليجي محمد أحمد في مشاقة دليجي رمات عبد الله بلاما جدة هارون بلاما خرسة آديم حسن عبد الرحمن الشيخ هارون قدو وبلاما جبرين أبو خريس بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد أخي بلاما سيد جورو الشيخ عمر أبشنب بلاما جبرين ناصر بلاما حامد جرمة الحاج محمد ميمت بلاما عشان جبرين السيف إدريس جابر سلطان حسنة عبد الله سلطان حسنة عبد الله اللوان إبراهيم الجيت مهدي الحادي الجيت مهدي موسى الأمارين محمد أبية محمد أبية عائلة أبكر إجلي الشيخ جيت الشيخ جيت أمبرما والحاج آدم دنا في سوار الدهب بلاما أليفة حسيني الشيخ هارون جبرين الشيخ رمضان حسنة في لاماجي محمد آدم في كركم وبلاما بورو بلاما جدة في قوة لوم اللاحزين يبلغوا لكل الأهل اللي بر والداخل ولكل الجيران وجميع ناس الإرفة يوروهم بموت أنا بيتهم وزوجتهم خديجة الصالح
خديجة سالي الكان ماتت اليوم بعد تمرت ولا صراحة كمان بيسووه عن باكر الصراحة بيسووه عن باكر في كوفل حلة بلامة قنبو دنة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. نكرر بلاخنا وفاء الشيخ موسى محمد موسى كولول السيار بلامة قنبو دنة الحاج دقلور عبد الرحمن عبد الله بلامة سالي إجيلي سالي جلالي جلالي رمات ديليجي موسى أشنو وإدريس حسيني الشيخ عمر قجيري معلمنا عجيت حسنة فيكي حسنة زريق عمر إبراهيم الحاج إدريس وليت إدريس وليت هارون رمات محمد هارون جبرين حسيني عثمان حسيني عبد الرحيم عبد الله محمد قريمة علي حسيني محمد كوشي القوني علي السيار عمر عادي عائلة فكي أحمد رمات خميس وأبو لامة أبكر توم إدريسا آدم رجيبي إبراهيم أباجي بركة والشيخ محمد أمبريا السيد مكايلة عمر صابون الشيخ جدة عبد الله عبد الله جدة الحاج أحمد بيشي اللقوني محمد سالي محمد أبوبو شايب الحاج حسنة الحاج حسنة كوري بلامة جبرين رمضان لوم الليزين يبلغوا لبلامة إيسا بشارة وكل جماعته بلامة محمد جندي بلامة محمد أحمد وبلامة أخي أمكلي بلامة بشارة عبد الله بلامة إما نكاس بلامة بداجيري بداجيري خرصة وبلامة محمد في جد بلامة جدة آديم الحاج محمد رخيص الحاج محمد رخيص ديليجي محمد أحمد في مشاقة ديليجي أحمد عبد الله بلامة جدة هارون بلامة خرسة آديم حسن عبد الرحمن الشيخ هارون قدو بلامة جبرين أبقريس بلامة عبد الرحمن هارون بلامة محمد أخي بلامة سيد جورو الشيخ عمر أبشنب بلامة جبرين ناصر بلامة حامد جرمة الحاج محمد مهمت بلامة الشن جبرين عائلة إدريس جابر سلطان حسن عبد الله اللوان إبراهيم عجيت مهدي موسى المارن محمد أبيا محمد أبيا عائلة عائلة أبكر إجيلي الشيخ أجيت عبد الرحمن الحاج آدم دنا في سوار الذهب بلامة أليفة حسيني الشيخ هارون جبرين الشيخ عبد الرحمن حسنة في لاماجي محمد آدم في كركم ولبلامة بورو وبلامة جدة في إجوة لوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفة يروهم بموت هنا بيتهم وزوجتهم خديجة الصالي خديجة الصالي الكان ماتت اليوم والصرخة كمان بيسووها عن باكر في حلة كوفل حلة بلامة قنبو دنة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما ما بلغتنا عن الوفاء
إبراهيم حسن بلامة حسن عبد الله اللوان عبد الرحمن علي عبد الله معلم محمد معلم إدريسة أخونا حسن ديجو حسن أبكر سيد معلم جدة عمر مرسوم سالي دقو وبركة معلم جدة سمي جدة الإمام حارون أبكر لو ماليزني بلخو لكل اللوانات وكل الشيوخ البلامات ولكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس اللي يرفي يوروهم بموت أنا بنيتهم وزوجتهم فاطمة إدريسة كان ماتت اليوم يوم الاثنين وصرها كمان بسواء باكر يوم الثلاثاء في هلة تواوين هلة بلامة حسنا ده في كانتون مدياغو نكرر إبراهيم هيسنا بلامة هيسنا عبد الله اللوان عبد الرحمن علي عبد الله معلم محمد معلم إدريسة أخونا هيسنا ديغو هيسنا أبكر سيد معلم جدة عمر برسوم سالي دقو بركة معلم جدة سمي جدة والإمام هارون أبكر لو ماليزن يبلغوا لكل اللوانات لكل الشيوخ البلامات والأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفة بموتنا زوجتهم وبنيتهم فاطمة إدريسة الكنة ماتت اليوم يوم الاثنين والصراحة كمان بسواء باكر يوم الثلاثاء في هلة تواوين هلة بلامة هي سنادة في كانتون مدياغو اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ده كذلك بلاخنا وفا جريما جيتا علي دليجيت جاني إلي جدا إلي أبكر علي كاسر موسى جبو جدا ميرم محمد جدا سالي علي سلطان تجاني أباس الشيخ إدريس بلاما الوكيل جيمي سيني دليجيكا واسا محمد اللوان كمسلم جبو الشيخ عبد الله بني زين محمد أبكر محمد أسرة عبد الله ولا إيسا تجاني حسنا قرقور الشيخ نايم وليت بلاما بورو توم محمد جيمي بلاما محمد عادم بلاما سالي رمات أحمد جدة بلاما سيدية رمات دودو وأسرة مالوما محمد أبا فردة في المساجد تلوما ليزن يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم بموت حنا ولدهم عبد الله جريمة عبد الله جريمة كمات اليوم يوم الاثنين وصراحة كمان بسواء باكر يوم الثلاثاء في كاركي أنجاري كواسة ما بقيت من السيني الفنانين اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة نكرر جريمة أجيت علي دلقيت جاني لي جدة علي أبكر علي كاسر موسى جبو جدة ميرم محمد جدة سالي علي سلطان تجاني أباسة الشيخ إدريس بلاما الوكيل جيمي هسيني إدلقي كواسة محمد اللوان كمسلم جبو الشيخ عبد الله بني الزين محمد أبكر محمد وأسرة عبد الله ولا إيسا تجاني هسنا قرقور الشيخ نايم وليت بلاما بورو توم محمد جبرين بلاما محمد آدم بلاما سالي رمات أحمد جدة بلاما بني رمات دودو وأسرة مالوم محمد اللا أبفردة في مساجد لو مريزن يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة وروم بموت أنا ولدتهم عبد الله إجريمة الكان مات اليوم يوم الاثنين وصرها كمان بسواء باكر يوم الثلاثاء في كاركين جاري كواس ما بقيت من السيني الفنانين اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل المرهون كمان الله يواليهم الصبر سادة المستمعين باسمي وباسمنا كل المسائل هنا أنما وبذاتنا غادي كات بصفة عامة نقدم كمان تعزياتنا الحرة لأسرة المرهيم هم السابقون ونحن اللاهقون اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات بعد ما سمينا فرقة الصفوة الأغنية جاي كمان نقول فوق مسح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، ونقول مبروك العيد وكل سنة أنتم بخير. بمناسبة عيد حنا المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتمنى كمان الله بيجيب لنا العافية، والله كمان يعني بيجيب لنا الأمطار بدون رياح بدون ريح، وبعد ده كمان إن شاء الله المعقولات كذلك يعني بتجينا التندل تجينا التندل، وأي واحد كمان يعني بلقى الشيء اللي هو بدوره، فنطلب كمان السماء نطلب السماء من أي نادو، إذا كان بس حجينا شغل ما عديل أو كمان يعني جرحناكم، لأن اللسان هو درابة يعني، فنحن أي ما يوم ده نطلب السماء من كل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهوريات. باقي لي بس 10 دقائق. أيوة نقول كذلك مساء الخير هناك لشيف دي كانتون جبورة وداها لقنتوا لكل أسرتك، ونقول لك مبروك العيد إن شاء الله، ولكل سكان أنا عاصمة شمينة بصفة عامة وكل البروفنس أنا كاد نقول لكم مساء الخير ومبروك العيد.

فلا السادة المستمعين والمستمعات، بعد ما ركزنا لأن دي ركزنا سيسي باقي لي بس 7 دقائق عشان نعيش مع المستمعين، كرقنا نسمع فاصل غنائي آخر. أيوة لأن الأوقات حلوة وجو سمع، لأن علمي كان اليوم صبة، فعلى كل حال نقول مساء الخير لكل الناس اللي عندهم زراعات، نقول لكم مساء الخير. وبدون ما ننسى كذلك شيف دي كانتون هنا عسلة كشلة دناء الدنياني، نقول لك مساء الخير لقيت ولكل أسرتك الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة والسرور، وكل المستمعين

أسعد الله مستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدي تشاد. لكل بداية ونهاية ولكل شيء عجل، الوقت المحدد اللي خلصتك تكمل لما في قلت سفني 75 دقيقة في لب الليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين. سموت المنوات الغنائية، سموت نشرة الأخبار، سموت الذي آيات والأخاني المختلفة في مدة دي. حاليا باقي لي بس إلا دقيقتين كراغنا فيديل كوم سونو، وبس قايت في الكوماندا تكنيك بابا أبا آدمي سايكو كالكل، وكمان الشيف عن الشين ناسيونال. تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان ريبور عبد الحدي محمد تصالح بابا يارو. لحظات كمان نخليكم مع زملاء باللغة الفرنسية. سبا بونجور بذات كمان يعني الإيجي إيجي سنغافور، بجي يقول لكم كمان سبا بونجور أعزائي المستمعين والمستمعات. قلت أنا أبا بودرين لفوا دوس، يجي لكم كلام فرنسي تقيل. هنا جمعنا غدي تشاد، كلنا كمان إن شاء الله نلم معكم في وقت قريب.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم عمر حسن دهب في تقديم هذه النشرة، والبداية بالعناوين. بعد 5 سنوات من التوقف، الاجتماع الشهري حول الصحة في تشاد يعود للواجهة من جديد. توظيف 500 مختص في المجال الصحي وإدماج 122 متقاعدا لتعزيز الموارد البشرية أهم قرارات اجتماع اليوم. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضول يستقبل السفير المصري لدى البلاد سعادة طارق يوسف. الأخير يودع رئيس الدبلوماسية التشادية ويشيد بروابط العلاقات والمحبة والإخاء القائمة بين البلدين. في مدينة سار حاضرة ولاية الشاري الأوسط ستنعقد أعمال الدورة الأولى للمنتدى الوطني للشباب التشادي الفاعلين الاقتصاديين. ورئيس اللجنة المنظمة يعلن اعتماد تاريخ التنظيم وهو من الأول إلى 3 أكتوبر القادم. أهلا بكم من جديد. استؤنفت اليوم أعمال الاجتماع الشهري لصحة بقصر توماي بعد 5 سنوات من التوقف، حيث اجتمع رئيس الجمهورية بمسؤولي القطاع الصحي وشركاء الفنيين والمانحين، وكان التطعيم هو محور لقاء اليوم. خليل حسن صالح.
2: الاجتماع الشهري حول الصحة يعود من جديد داخل قصر توماي بعد توقف دام 5 سنوات، حيث اجتمع اليوم رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو بمسؤولي قطاع الصحة وشركاء الفنيين والمانحين في خطوة تهدف إلى إعادة هذا الاجتماع الشهري بصورة دورية ومناقشة قضايا الصحة والاهتمام بسلامة المواطنين. العنوان البارز لهذا اللقاء هو التطعيم باعتباره خط الدفاع الأول لحماية النظام الصحي بالبلاد. وقد استعرض وزير الصحة والوقاية عبد الرحيم عبد المجيد الوضع الصحي بشكل عام، وقال إن نسبة التطعيم ارتفعت لتصل إلى 71% هذا العام مقارنة ب 41% في عام 2017، وتسعى الحكومة إلى زيادة النسبة إلى 90% بحلول العام 2029. فيما أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية باسم الشركاء على تجديد دعمهم ومساندة تشاد لتحقيق أهدافها في تغطية التطعيم وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة. المشير محمد إدريس ديبيتنو شكر شركاء البلاد على وقوفهم ودعمهم المتواصل، مذكرا بأهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض. هذا وقد وجه المشير محمد إدريس ديبيتنو الحكومة إلى اعتماد آلية دائمة لمراقبة القرارات تحت مسؤولية رئيس الوزراء، وأصدر تعليمات لتسوية متأخرات عام 2025 وصرف مستحقات الأطراف الوطنية لعام 2026 والتي تم تسديد جزء منها مؤخرا. وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية، أشار المشير محمد إدريس ديبيتنو إلى توظيف 500 من الكوادر الطبية ضمن ميزانية الدولة لعام 2026 والإسراع في دمج 226 موظفا ممن تنتهي عقودهم مع الشركاء. عودة الاجتماع الشهري للصحة يساهم في ضبط الإيقاع ومتابعة تنفيذ خطة المشير محمد إدريس ديبيتنو لتحديث النظام الصحي بالبلاد.
1: استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل استقبل سعادة سفير مصر لدى البلاد طارق يوسف، الذي جاء مودعا وزير الخارجية بمناسبة نهاية مهمته الدبلوماسية في تشاد. زكريا يحيى زكريا.
3: مصر وتشاد تربطهما علاقة ثنائية وتعاون متبادل في مجالات كالصحة، التعليم العالي، التنمية والدبلوماسية. عامان من التعاون المشترك قضاهما سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد سعادة طارق يوسف. ففي هذا اللقاء الأخوي الذي جمعه بوزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين في الخارج عبد الله صابر فضل، تناول الطرفان أهمية هذه العلاقة المتجذرة وسبل تعزيزها بما يدفع البلدين وشعبيهما إلى مزيد من الترابط والمحبة والأخاء والمشاريع قيد التنفيذ لخير شاهد على متانة العلاقة بين البلدين. سعادة طارق يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد أعرب عن سعادته بالعمل في بلاد توماي، متمنيا ألا تكون هذه الزيارة بمثابة وداع بل بداية لفتح مزيد من الأفاق التنموية والأخوية بين مصر وتشاد.
1: إلى جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، والتي وصل بها إلى ولاية جيرا، حيث عقد لقاء جماهيري ضم الرعاة وأصحاب المواشي ومحافظ محافظة مانجلمي إلى جانب رئيس مركز إداري إريك بجانب السلطات التقليدية للكانتونات بالمنطقة. عثمان آدم الدو.
4: مركز إداري إريف وقرية شاور بولاية جيرا استقبلت وزير الثروة الحيوانية بكل حفاوة وبهجة، وفور وصوله إلى موقع المناسبة كان ينتظره حشد كبير من الرعاة وأصحاب المواشي. فإن تنظيم هذا اللقاء يدخل ضمن إطار الحملة التوعوية الكبرى للرعاة حول أهمية تطعيم المواشي والتعايش السلمي ما بين الجانبين. هذه الخطوة تندرج ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الرامية لدعم الرعاة وأصحاب المواشي بهدف تطوير وتحديث الثروة الحيوانية. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قدم كلمة توعوية شاملة.
5: وزارك بسيف فاكسيناشون 2 وفي نفس الوقت الهنا الجدري هنا الخنم وانفشفاش هنا البقر. الجدري أنا خنم ده المرض بمرق نقدر نمرقه علشان ده الخنم هي كانت أنا ومرة في حياتها بتمها بكروبة ليه ده قلنا نسولم على تأنم خلاص ده الله أنتنا مال كتير تلا الحمد لله عندنا ناس الخنم ده زيادة من 100 مليون في تشاد عندنا دوك هم من دول لا كلهم كان قلنا أنتنا مرة ما ببقى في سنة ما ببقى سنتين ما ببقى على تأنا مثل قلنا كان خنم هاي خلاص تأنا مرة في حياتها بتمها بكروبة ده على تأنا ده نسوله علامة عشان نعرفوه كان جينهم آخر بتم ما نتأنا ما تأنا.
4: هذا ونذكر بأن اللقاء تقلله متطلبات من قبل الرعاة موجهة للحكومة.
5: الناس نعلا تشوفهم القيدين بخدهم ماكو ده دبج عشغل قرو باجي بشوفوا ما عليكو ده أمراض ويدين القيدين في المال ده كان شافوا إن ده علامات كبارهو بيه ده مرض الفلاني قرو كل ده وحقا العديل تم تبوه الماء يرفو بشو اللي دم مثل هالناس ده بودو بسوا بيه فهيس بعرفوا المرض شنو وبوروكوا الدواء شنو تبوه وتتعلق له بهم كده. هسه يتب تبوه دواء الدور بتبوه ده اللي القاه في سوق الفيل هالراي ده دواء كله يقعد في هالراي يجي عنده نفع ما عنده نفع. الدواء كان تبوه بوه الدواء العديل خليه سفوق الدواء العديل بوه وداو بين ملكه.
4: هذا ونذكر بأن الحملة التوعوية هذه في غاية الأهمية تحمل في طياتها استراتيجية وطنية تهدف إلى تنمية قطاع الثروة الحيوانية في كافة الأراضي الوطنية.
1: قدم أمس رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى الوطني للشباب الفاعلين الاقتصاديين جان باتيست قدم حديثا صحفيا حول الانطلاق الرسمية للنسخة الأولى لهذا المنتدى والتي ستحتضنها مدينة صار. نستمع إليه بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله هنو.
6: يهدف هذا الحدث إلى توفير فضاء لرواد الأعمال الشباب يتيح لهم تعزيز حضورهم وتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل وإقامة شراكات والاستفادة من فرص التجارية المتاحة. كما صمم المنتدى ليكون تظاهرة متعددة الأبعاد تتضمن مؤتمرات ولقاءات مؤسسية ومعارض ومسابقات في مجال ريادة الأعمال ولقاءات إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية. ومن خلال المنتدى الوطني للشباب من الفاعلين الاقتصاديين الدورة 2026 رسالة قوية مفادها إن الشباب التشادي قادر على المبادرة والابتكار وإنه يمثل قوة أساسية في مسار التحول الاقتصادي انسجاما مع رؤية السلطات العليا في البلاد. ومن جهة أخرى فإن مشاركة وزارة الشباب والرياضة والتعاون مع المكتب الوطني لترقية العمل ووكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة ووكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات ستسهم دون شك في تعزيز وصول الشباب إلى مختلف الفرص المتاحة، ويعكس اختيار مدينة سارة الخضراء رغبتنا في ترسيخ هذه الديناميكية ضمن منظور وطني شامل وإبراز الإمكانيات الاقتصادية التي تزدخر بها مختلف أقاليم البلاد، وعليه ندعو الشباب من رواد الأعمال إلى المشاركة الواسعة في هذه المبادرة، كما ندعو الشركاء إلى دعمها ومواكبتها ووسائل الإعلام إلى الإسهام في الترويج لها على نطاق واسع.
7: Les partenaires à accompagner cette initiative et les médias à contribuer à sa large promotion.
1: رياضيا، تستعد الفيدرالية الوطنية للتايكوندو لتنظيم البطولة الوطنية للتايكوندو في 30 في الأيام القادمة. وعن آخر الاستعدادات نتابع التقرير حسب الكريم محمد سيد بازين.
8: البطولات المحلية كانت ولا تزال القوة الكامنة من أجل تعزيز القيم الرياضية وإبراز المواهب الشابة في كل فئة من الفئات الرياضية، واكتشافا للفرص المتاحة تستعد الفيدرالية الوطنية للتايكوندو استعدادا للبطولة. واكتشافا للفرص المتاحة، سيرش نامدي المدير الفني للبطولة يتحدث عن البطولة.
9: L'équipe nationale puisse avoir un talentueux au fur et à mesure de présenter chaque compétition Kuba. Rencontre Hana, athlète Kachiri Niejo, Nasana Beshe, Nasana Mundu, Nasana Sar, Nasana Doba, Indien à neuf ligues, nous organisons le championnat Nanana. Asaki a enregistré 200 athlètes de compétition nationale à Sagandurun organisé.
8: الوزارة المعنية بذلت جهودها من أجل تنظيم البطولة. وفي هذا يقول سيرج.
9: المينيستير nous a donné 90% de nos besoins à l'Enduro Nusou parce que le ministère entend la machine nationale compétition championnat d'Afrique ou de Djinabit. Même financièrement, le ministère Mahinda Goudro allait yantir la subvention et nous organiser pour le championnat national. Que tout le monde quand il a changé le ministère entend le jeu de Tanamanjafa. D'athlète de la couleur du Rano, le jeu de Minak, Antona et Satanamanjafa allait nous organiser séminaire en arbitre d'Olfoga. Antona et Satana Digel nous sont compétition à Foga. Antona Bus, les Roma athlètes de l'Ifimjafa et Oudinfi Digel.
8: Les coulous boutoules n'étaient pas mort du bois. والدور الحالي من البطولة تطمح الفيدرالية لتحقيق نتائج ملموسة في مجال الرياضة. المدير الفني.
9: deux ans que ma séna compétition nationale équipe nationale la gai équipe al-awal nabas résultat la ndoruda le nalgo akhar kazmir dol parce que ani na fita ikondo da kazmir dol la katiri ndoruke population ishufu be enum koma yala dol la marogo fi championnat national et puis chalon fi équipe nationale et puis gai préparer compétition akhar.
8: البطوله تشمل مباريات للرجال والنساء. عدد المنافسات التي تضمها البطوله تحدث المدير الفني شيرش نامدي.
9: اسرا اندينا اسرا سيت كاتيجوري دا نديفيزوهم en deux. Ce premier jour-là, dans 8 catégories, il passait à catégorie Anna Banada Arba ou catégorie Anna Rujal Kour Arba. تماينة يفوتوا في premier jour et puis تماينة يجوا في second jour aussi.
8: البطولة ستقام في الفترة من 30 وحتى 31 من أغسطس الجاري بملعب الدقيل الرياضي بالعاصمة جمينة.
1: غدا 12 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 25 من أغسطس 2026 هو عيد المولد النبوي الشريف. بهذه المناسبة نظم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد مناسبة احتفالية كبرى بقاعة المحاضرات بالجامع الكبير للملك فيصل انتهت قبل قليل. وقد حضر فعاليات هذا الحفل كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات السيد جبريل سعيد عمة إلى جانب ممثلا لرئيس الجمهورية إلى جانب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبد الداعم عبد الله عثمان وعدد من أعضاء الحكومة ومختلف الطوائف الدينية المسلمة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.

0: في أجواء إيمانية تسودها المحبة والفرح، جاء تنظيم الحفل الرسمي من قبل المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 12 من شهر ربيع الأول من كل عام هجري، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيد نو. وجاء شعار الاحتفال لهذا العام 2026 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بهدف استحضار سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على رسالته العظيمة القائمة على الرحمة والتسامح والأخوة ونبذ العنف والكراهية. وخلال خطابه الرسمي أكد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان على أهمية الاحتفال بميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إن الاحتفال بالمولد النبي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مناسبة نجدد فيها الأحد بأخلاقه ونستحضر رحمته ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك يخدم الإسلام والإنسان والوطن.
0: وناشد جميع أبناء الأمة التشادية إلى نبذ الخلاف والعنصرية والالتزام بمبدأ العيش المشترك.
1: إن التعايش السلمي مسؤولية الجميع، وأن تشاد وطن واحد يجمع أبناءه على اختلاف قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية والثقافية، وهذا التنوع ليس سببا للخصومة، بل يمكن أن يكون مصدر قوة وثراء وتكامل إذا أحسن التعامل معه.
0: كما دعا رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشباب إلى عدم الغفلة لنبذ الكراهية بين المجتمع.
1: وأخص شبابنا الأعزاء، أنتم مستقبل تشاد، فلا تسمحوا لأحد أن يستخدمكم وقودا للنزاعات.
0: فيما جدد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان التزام المجلس الوطني بالعمل مع مختلف مؤسسات الدولة،
1: وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشاد سيظل بإذن الله مؤسسة وطنية تسعى إلى نشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز الوحدة والتعايش السلمي والحوار والمصلحة ونبذ خطاب الكراهية.
0: وفي ختام الحفل رفع النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الرحمن عزلو والحاضرين عقوف الضراءة إلى الله عز وجل بأن يمن على البلاد والعباد بالأمن والاستقرار.
2: هذا وبمناسبة عيد مولد النبوي الشريف، وبناء على المادة الأولى من المرسوم 413 الصادر في 30 من سبتمبر 1997 القاضي بمراجعة قائمة أيام العطلات الرسمية، يسر وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي أن يعلن لكافة العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص بأن يوم الثلاثاء 25 من أغسطس 2026 عطلة رسمية بكل الأراضي الوطنية. كما يود الوزير أن يذكر العاملين والعاملات بأن العمل يستأنف 24 من أغسطس 2026 جمعين 24 من أغسطس 2026. وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو مبامي. ختام النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. بعد 5 سنوات من التوقف، الاجتماع الشهري حول صحة العامة في تشاد عاد للواجهة من جديد، وتوظيف 500 مختص في المجال الصحي وإدماج 126 متقاعدا لتعزيز الموارد البشرية أهم قرارات اجتماع اليوم. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادي نبيل خارج الدكتور عبد الله صابر فاضل استقبل السفير المصري لدى البلاد طارق يوسف الأخير، ودعا رئيس الدبلوماسية التشادية وأشاد بروابط العلاقات والمحبة والإخاء القائمة بين البلدين. وفي مدينة سار حاضرة ولاية شاري الأوسط ستنعقد أعمال الدورة الأولى للمنتدى الوطني للشباب الفاعلين الاقتصاديين التشاديين، ورئيس اللجنة المنظمة أعلن اعتماد تاريخ 1 إلى 3 من أكتوبر القادم موعدا للتنظيم. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.